0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لي خديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائي. ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي؟
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ولا ثانية
1: تايم سكوير اف ام.
0: انا ضحكت للدنيا اخ قلبي.
2: اسمعنا اسمعنا وبس.
3: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
7: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
8: كودو كودو،
7: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

خدها نصيحة ما بينصحها صديق يا ويلي يا يا يا يا يا يا ويلي. ومن قبل ما تمشي على دروب الهوى

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: التفاهم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هوا راديو التايمز سكوير. أهلا بكم ومرحبا، أهلا بكل من انضم لنا وقرر يثبت الموجة علينا ويستمع لي برنامجنا وكل برامج الإذاعة. مجموعة من الفقرات مستمعينا الكرام بانتظاركم، راح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، كونوا على السماء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى، أهلا بكل من ابتدأ يستمع لنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الإنترنت في كل مكان وصفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

عاننت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الأربعاء سيكون الطقس صحوا في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الجنوبية لتصل إلى 40 كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلا عما سجل في اليوم السابق.

مبينا أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 42 درجة مئوية، والمثنى 45، وميسان وذيقار 46، والبصرة 47 درجة مئوية. وأضاف أن يوم غد الخميس بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية لتصل إلى 40 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد غبار خفيف. أما درجات الحرارة فسترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا سعيدا.

حياكم الله مستمعينا الكرام. وهذه طبعا دراسة حديثة تقول أن التعرض المستمر لضوضاء الشارع وازدحام السيارات ممكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض بارينكسون، إذا قلتها صح يعني. وهذا المرض هو عبارة عن يعني شلل رعاشي اللي يأثر على الحركة والتوازن. الباحثين يوضحون إلى أن الموضوع مو بس يعني وراثة، أن العوامل البيئية أكيد لها دور كبير، لأن هوسة الشارع والصوت العالي يسوون قلق مستمر ويخربون النومة. إذا كنت جاي الظهر يعني من دوام طويل ومشاكل وضيم، فهذا كله أكيد بالنتيجة يضغط على الأعصاب ويؤذي صحة الدماغ. واحنا يعني عايشين بقلب مهرجان من الازدحامات اللي ما تخلص، من هورنات السيارات ويعني الدراجات اللي تعبر بأصوات عالية من الصبح لليل، والستوتة واللي يبيع مخضر واللي يبيع ماي، هذا التنكر اللي يجي يريد يعني أكيد يخابرونه، أو ممكن هو عابر ويريد يبيع الماء الحلو بالتنكر، فبالتالي يعني الهورن مالته بعد يعني تنكر ويدق هورن، فما يسكت إلا ما أحد يطلع له يعني، ولا طلع له راح يشغل المولد هاي مالته حتى يضخ ماء يصعد، وهذا الضوضاء الزين يعني، وياها صوت المولدات أكيد يعني، وهذا اللي طبعا دائما يكون مرافقنا من سنوات طويلة، وإذا يسكت نضوج لأنه نشتاق له. فالضوضاء صارت جزء من يومياتنا بصراحة يعني. صح أكيد أنه الحياة تكون متطلبة وصعبة، لكن الصحة أيضا مهمة، وأنه الشخص المفروض أنه يحاول قد ما يقدر يعني يخلق لنفسه مساحة هدوء ببيته، يبتعد عن المصادر اللي تسبب التوتر والضغط، وأنه الشخص المفروض أنه ينطي العقل وجسمه فرصة يرتاح حتى تحمي أعصابه وصحته يعني. راحة البال بالنهاية والهدوء هذه ما تعتبر رفاهية مستمعين الكرام، هذه صحة، والصحة مهمة.

مستمعينا الكرام, في كثير من الأحيان البعض يتريق أو يعني يتناول هاي الوجبات السريعة بشكل سريع, يعني يأكلها بسرعة بسبب الاستعجال إنه رايح للشغل أو هو أصلاً بالعمل ويريد إنه يعني بريك الريوق أو الغداء وهذه التفاصيل, وهذا يسبب يعني عسر الهضم والشعور أيضاً بالثقل طوال الصباح حتى يعني ترتاح وتحمل المعدة, يوصى بمضغ الطعام بهدوء وأيضا أخذ وقت كاف للأكل. هذا التغيير البسيط بالسلوك الصباحي خصوصا راح يخلي الجسم يستفاد من الغذاء ويمنع انتفاخ البطن, وأيضا دائما تحرص على الأكل الهادئ. في الصحة العالية تبدأ من الاهتمام بطريقة عيشنا اليومية.

الجدار. والله صحيح كل البعض يعني ياكل بسرعة هو ما حتى لو ما عنده شيء يعني. بس ما شاء الله عليهم تماسيح من يدخلون. يابا خلينا نفتهم بس شوية قلنا مجال

شلون اتعلم الطفل انه يلتزم بالوقت؟ وطبعا هذه من المهارات التربوية الأساسية في بناء شخصية الطفل، وهي انه تعلمه يحترم الموعد والوقت. بعض الكبار يعني ما محترم الوقت والموعد يعني، وهاي مشكلة كبيرة يعني. لكن الأطفال انه تعطي الطفل ساعة حائطية او تنبيها بسيطا لتحضير مثلا ألعابه او يعني الواجبات اللي تكون موجودة تنطيه إياه، وهذا ينطيه حس بالمسؤولية. لذلك يوصى دائما الآباء بتشجيع الصغار عند الالتزام بالموعد لتقوية انضباطهم الذاتي، ودائما نخلوا أبنائكم يشعرون بأن الوقت ثمين داخل البيت، فالنجاح المستقبلي للطفل يبدأ من منحه حس الانضباط المبكر. يعني ما يكون بطريقة أنه خلص كل الوقت إله ومن الصبح لليل، ويعني ما يعرف قيمة الوقت ولا الموعد ولا الانضباط. يعني في حال أنه تكون أكو طلعة سريعة، في حال أكو موعد للغداء، في حال أكو يعني جلسة معينة خطار جاي، فالالتزام بالوقت للطفل يكون من الأمور المهمة.

مستمعينا الكرام، تمثل فوضى التطبيقات المتراكمة في الشاشة الرئيسية سببا في ضياع الوقت وتشتيت الانتباه. يعني شايفين البعض انه عندك هواي تطبيقات ويعني برامج وما تدري يا بتريد لك فد برنامج معين او تريد تدخل للضبط عندك فد شيء تسوي، يعني ما تلقي مكان من كثر التطبيقات اللي تكون متراكمة في الشاشة الرئيسية، وهذا هو سبب ضياع الوقت وتشتيت الانتباه، لأنه كثرة الأيقونات غير المستخدمة تجعل بحثك عن الملفات أكثر صعوبة. وينصح أيضا بتنظيم التطبيقات في مجلدات واضحة وحذف البرامج الزائدة عن الحاجة واستغلال الهاتف بذاكرة يوفر لك الراحة النفسية والوقت. فالتنظيم الرقمي هو المفتاح الأساسي لسهولة العمل اليومي.

مستمعين لازلنا في التكنولوجيا والتقنيات، ويوتيوب يغير طريقة احتساب المشاهدات ابتداء من 24/8، وفي خطوة تجعل أرقام المشاهدات المعلنة أعلى من السابق، وتحسب صارت القواعد بمجرد مشاهدة بدء تشغيل الفيديو أو دخول البث المباشر. يعني كان زمان بالسابق أنه المشاهدات تبدي تحسب يعني يمتى بعد مشاهدة مثلا 30 ثانية من الفيديو، يعني الآن لا، صار بس تشغل الفيديو أو إذا كان أكو بث مباشر تدخل عليه مباشرة فراح يبدي يحسب ويعد يعني على المشاهدات أو عددها، وراح يحتفظ أيضا يوتيوب بالمقياس القديم تحت اسم المشاهدة المتفاعلة داخل أدوات التحليلات. وأيضا بالشورتس الحد الجديد 20 مليون مشاهدة خلال 90 يوم مقابل 10 ملايين حاليا.

مستمعينا الكرام، الكربوهيدرات ليست عدوا لمريض السكري، لكنها اختيارها ويعني وكمية الأكل كيف راح تكون. الحرمان من الكربوهيدرات على خطر، ممكن يكون خطر على مرضى السكري، والحرمان الجسم طويلة من الكربوهيدرات راح يضر بالصحة. وتحسن القراءات بعد الوجبات لا يعني السيطرة التامة على المرض، أيضا يعني تزداد المخاطر لدى المصابين بالسكري من النوع الأول. والاعتماد على الحمية وحدها لا يغني عن العلاج الدوائي، وأيضا يعني يجب موازنة كمية الكربوهيدرات ونوعيتها بدلا من إلغائها، وهذا أكيد يعني يكون بمشورة طبية.

صعوبة الحفاظ على الوزن بعد فقدانه نتيجة أو تأتي نتيجة آليات الدماغ في مقاومة فقدان الوزن ومحاولة استعادة الوزن السابق. طبعا يعني هناك دور للدماغ في مقاومة فقدان الوزن ما يقبل، لأنه يعني الدماغ يبدي يدافع عن الوزن المكتسب، يتعامل وياه مثل يعني مخزون الطاقة، وعند فقدان الوزن راح ترتفع هرمونات الجوع بينما تنخفض أو ينخفض استهلاك الطاقة. ذاكرة الوزن أيضا دافع الجسم لاستعارة الوزن السابق، ومشكلة يعني، وأدوية السمنة اللي تقلل الشهية عبر يعني إشارات ترسلها إلى الدماغ أيضا، والسمنة ليست ضعف إرادة، الدماغ والجينات والبيئة تؤثر في تنظيم الوزن.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا وننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع رح يتحدث عن الريلز وكيف يجمد الدماغ ويبلد المشاعر. رأي سؤال في الريلز، فنستمع لها ونستمع لتفاصيل هذا الموضوع بصوت الزميلة شهلة محمد ولنا عودة.
1: الريلز يجمد الدماغ ويبلد المشاعر. نعتقد جميعا أن خطر مقاطع الفيديو القصيرة أو الريلز يقتصر على إضعاف تركيزنا، لكن الحقيقة العلمية تكشف عن ضرر أعمق يهدد قدرتنا على تنظيم مشاعرنا دون أن ندرك. فكل تمريرة شاشة تثير شعوراً مفاجئاً وتسيطر على نظام المكافأة في الدماغ، ليتحول التصفح اليومي إلى لعبة روليت عاطفية خطيرة. إن فكرت في جلسة تصفحك الأخيرة فستجد في لحظة أنك شاهدت شخصاً أصبح رياضياً، ثم انتقلت لنقاش حول الأناناس على البيتزا، ثم قصة مؤثرة عن طفل مريض يتألم، ثم شخص يستعرض سيارته الجديدة. وعليه ستكتشف في النهاية أن هذا ليس ترفيهاً بل هو أشبه بلعبة روليت عاطفية. فأنت شعرت بالحماسة والانزعاج والحزن والحسد، وكل هذه المشاعر مرت في دقائق معدودة داخل عقلك. ففي غضون دقائق معدودة ينتقل العقل بين الحماسة والحزن والفكاهة والحسد، حيث يغرق المحتوى المتقلب الدماغ بنواقل عصبية كالدوبامين والكورتيزول دون وجود أي حدث واقعي يتطلب استجابة حقيقية. وعند وضع الهاتف جانباً لا يشعر المرء بمتعة الترفيه بل بفراغ وتخدر، وهو ما يطلق عليه الباحثون اسم التبلد العاطفي. عندما تغرق عقلك بفيض من المشاعر المتضاربة في وقت قصير، يتوقف الدماغ عن معالجتها بعمق تماماً كحاسوب أعطي عشرات الأوامر في ثانية واحدة فتعطل عن العمل. فالرغبة المستمرة في التصفح أصبحت ملاذاً للهرب من الصمت ومواجهة الذات. والمفارقة أن هذا الجفاف العاطفي لا ينبع من قلة المشاعر بل من فرط إجهادها وتشتتها. أما من الناحية المعرفية فتخيل أن عقلك مكتبة منظمة تقتحمها زوبعة من المحفزات المتسارعة. إن العقل البشري غير مهيئ فسيولوجياً لتغيير حالته المزاجية وتركيزه كل دقيقة، إذ أثبتت الدراسات أن الوتيرة المحمومة للفيديوهات تعطل نقل المعلومات من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة طويلة الأمد، ما يضعف قدرتنا على التعلم والاستيعاب ويسرب الفوضى الرقمية إلى حياتنا الواقعية. في النهاية يحتاج عقلنا إلى استراحة واعية من شاشات الهاتف لاستعادة توازنه العاطفي وصفائه الذهني. دمتم بسعادة وعافية، ونتمنى لكم صباحا هادئا ومفعما بالتركيز والراحة والنجاح.

شكرا لك شهلة. وأكيد مستمعين الكرام في كثير من عندنا يلقى نفسه يوميا يعني يفتح تطبيق مثلا انستغرام أو تيك توك أو فيسبوك لدقيقة واحدة فقط ويكتشف فجأة أن الساعة راحت من حياتك وتبخرت يعني. وأيضا يعني أنه أنت تخرج من هذه الجولة بتعب ذهني شعور بالفراغ دون أن تتذكر حتى ثلاث مقاطع ما شاهدت. شنو آخر مقطع ما تتذكره يعني؟ أنه الموضوع هاي الظاهرة تسمى يعني مو بس تضيع وقت بل هي عملية مبرمجة تسوي تحويلات هادئة وخطيرة في أدمغتنا وعواطفنا. وأيضا يعني هذا يسمونه صيد الدوبامين الرخيص، يعني تعتمد الفيديوهات الريلز والمقاطع القصيرة على خوارزميات ذكية جدا تغرق الدماغ بمكافآت سريعة متتالية من هرمون الدوبامين، مقطع مضحك وراء خبر صدمة ثم تحدي غريب، مشهد يعني من الأفلام، وكل هذا يعني ممكن تكون أغنية، خبر سياسي، تحليل ما أعرف شنو، صناعة كيف تصنع المدري شنو، هاي الأمور. وبالتالي هاي كلها في غضون ثوان معدودة. وهذا الضخ المتواصل الجهد الذهني المنخفض راح يخلي الدماغ يعني يدخل في حالة تشبه التجميد، يعني تخدر مع الوقت، يعني يفقد العقل قدرته على التركيز في المهام اللي تتطلب جهدا طويلا مثل يعني قراءة كتاب أو العقل أو العمل أيضا على مشروع معين أو حتى مشاهدة فيلم مدة ساعتين دون ما يعني تتفقد التليفون كل خمس دقائق كل شوية تشيك شوف الشعارات من دزلك من ما دزلك شكو ماكو صاير. يعني حتى وانت تشوف الفيلم يعني تغير مفروض على الوقت تريد تشوف فيلم لا بتبدي تشيك كل شوية. ويعني اليوم حتى تشوف اليوم أيضا كبار السن صاروا يعني مدمنين على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى برامج التواصل بشكل كبير ويتراسلون ويطلبون من يعني هذه الطلبات اللي هي ممكن تكون منتجات وغيرها. وأيضا صار إدمان يعني لكبار السن يعني، ومو بس يعني إنه دائما إحنا نسولف على الشباب ونسولف على المراهقين وهذه التفاصيل، لكن في الحقيقة أيضا كبار السن صاروا أيضا مدمنين البعض منهم يعني. طبعا أيضا في واقعنا اليوم ونشوف إنه شخص يقلب في هاتفه أثناء جلوسه مع عائلته، المقطع الأول يطلع له مأساة يعني إنسان وموضوع إنساني أو خبر مؤلم أو مثلا الكوارث الطبيعية اللي نشوفها اليوم يعني، والزلازل أيضا في الصين في شنغهاي اليوم أعتقد صار زلزال. وأيضا المقاطع الثانية بعد يعني كل شوية مثلا رقصة معينة ساخرة، نكتة مضحكة، إعلان عن منتج فاخر وغيره. وهذا القفز يعني العاطفي في غضون ثواني يصيب العاطفة بالإنهاك، يعني الدماغ لا يستطيع معالجة الحزن والفرح يعني بهذا المعدل المرعب بشكل سريع. يعني كل شوية مقطع مثلا يعني مؤلم ممكن انه ينزل دموعك، ومقطع وراها كوميدي واغنية وراها وما ادري شنو وراها يعني، فهذا راح يعني يبلد الدماغ يعني من كثرة انه تستهلكته بشكل كبير جدا وتفقد اللذة والمسرات البسيطة، لأن مشاعرنا باتت مستهلكة ومنهكة تماماً.

وهذا بالتالي يعني أثر على يعني علاقاتنا وجفاء العلاقات. يعني أنت تقعد ويا العائلة أو الأصدقاء في مقهى معين أو يعني مطعم والجميع قاعدين مثلا يعني بأجسادهم وغائبون بأرواحهم في غياهب الريلزات والمقاطع الفيديو، كل من ماسك تليفونه وقاعد يتصفح يعني. وهذه يعني من الحالات اللي للأسف تشوفها، يعني مثلا الأطفال ينجمعون ولد الخالة ولد العمة ومدري شنو هاي الولد الشباب يعني، وكل واحد ماسك تليفونه ويتصفح يعني. يا ولد انتم من قاعدين بس فهموني يعني، غير تلتقون تسولفون يعني، أقلها مثلا ستلعبون لعبة معينة مثلا يعني حقيقية، مو بالضرورة أن تكون في يعني ذكاء اصطناعي وفي روبلوكس وفي ببجي وغيرها. أيضا يعني روبلوكس انحضرت ورجعت مرة ثانية وظلت الأطفال ترجع تلعب وتنزلها مرة أخرى. عموما الصبر المفقود، أصبحنا يعني في مجتمعنا اليوم يعني يستعجل كل شيء، وصرنا نشعر بالملل والإنهاك من أي حديث يتجاوز 30 ثانية. ما لي خلق ماشيين يعطيني الزبدة. فالهروب من الواقع أصلا اليوم صار أنه أصبحت هذه مقاطع الفيديوهات يعني مثل المخدر نهرب إليه من مشاكلنا وضغوطنا اليومية من مواجهتها وحلها. لعنده يعني مشكلة معينة، لعنده مشروع، لعنده شيء ممكن شاغل باله، فشي يسوي يهرب من هذا الواقع مالته، يروح يقلب له كم ريلز، ممكن انه يعني يحس انه هو نسى شويه الوضع والموضوع اللي هو ممكن يكون شاغله يعني. لذلك يعني الريلز هي مو مجرد يعني تسليه بيضاء، بل هي ممكن تكون استنزاف ناعم لتركيزنا وانسانيتنا. الحل ما يتطلب بمقاطعه التكنولوجيا بشكل كامل، بل استعاده الوعي، ان نتحكم بما نشوفه ونشعر به، بدلا من ترك خوارزمية صماء تحدد متى نضحك ومتى نحزن ومتى يعني تتوقف أدمغتنا عن التفكير. ذكرتني متى كتاب الحزن يخلص وسكره.

0: مستمعينا الكرام، أيضا ننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن المنازل الذكية، المكيف يعمل تلقائيا والباب يفتح بالبصمة وغيرها من التفاصيل الذكية والسمارت. نستمع لتفاصيل أكثر بصوت الزميلة شهلة محمد ولنا عودة.
1: المنازل الذكية، المكيف يعرف موعد عودتك والباب يفتح ببصمتك. تخيلوا أن تبدأوا صباحكم اليومي بكلمة واحدة أو حتى بلمسة زر بسيطة. الستائر تفتح تلقائياً لتستقبلوا أشعة الشمس الأولى، ورائحة القهوة تنبعث من المطبخ في موعدها المحدد، والإضاءة تتكيف بحسب رغبتكم. كل هذا ليس مشهداً خيالياً من أحدث الأفلام، بل هو الواقع الجديد الذي تقدمه تقنيات المنزل الذكي في عصرنا الحالي. خلال العقدين الماضيين لم تعد التكنولوجيا الحديثة محصورة في أجهزة الهواتف والشاشات الإلكترونية فقط، دخلت في أعمق تفاصيل حياتنا اليومية داخل البيوت. فالأبواب التي كنا نفتحها سابقاً بمفاتيح معدنية تقليدية أصبحت اليوم تعتمد كلياً على بصمة الإصبع أو الرقم السري أو عبر تطبيقات الهاتف المحمول. ويتيح لك هذا النظام المتطور إرسال رموز دخول مؤقتة للزوار وعمال الصيانة مع متابعة دقيقة لحركة الدخول والخروج بكل سهولة، ما يمنح أصحاب المنازل حماية وأمانا عاليين للغاية. وفي منطقتنا التي تشهد درجات حرارة مرتفعة، تحول التحكم الذكي في أجهزة التكييف إلى حل ممتاز يجمع بين الراحة المطلقة وتوفير الطاقة الكهربائية. فبدلاً من ترك التكييف يعمل لساعات طويلة متواصلة في غيابك، يمكنك تشغيله عن بعد قبل وصولك إلى البيت ببضع دقائق لتصل إلى بيتك وتجد الجو مثالي.

الكاميرات والحساسات المتطورة التي تكشف تسرب المياه أو الغاز راحة بال كبيرة، وتمنع الوقوع في الحوادث المنزلية قبل حدوثها. والأجمل من كل ذلك أن هذه التقنيات المبتكرة لم تعد مجرد رفاهية، إنما أصبحت وسيلة إنسانية تعزز استقلالية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتسهل حياتهم. المنازل الذكية أصبحت حلاً يوفر الوقت والجهد والطاقة. نتمنى لكم جميعاً صباحاً مريحاً ومفعماً بالحيوية.

شكرا شهلة. مستمعينا بالفعل يعني كنا زمان نشوف هذه المنازل الذكية والأشياء في أفلام الخيال العلمي، ونشوفها بالأفلام والمسلسلات وغيرها أيضا وريالزات، لكن اليوم أصبح واقعنا نعيشه وموجودة أيضا بلمسة واحدة على شاشة الهاتف أو بمسحة سريعة من بصمة الإصبع. يمكنك فتح الأبواب وضبط إضاءة الغرفة أو تشغيل التكييف، وأيضا أو ممكن أنه حتى تسوي قهوة الصبح، رغم أن هذا التحول يعني يمثل قمة الراحة البشرية، لأنه يحمل في طياته أيضا جانبا مظلما يمس أمننا وخصوصيتنا. ويعني أيضا يعني ممكن تكون الراحة والتحكم المطلق، إمكانية إدارة كافة أجهزة المنزل عن بعد، سواء كان كنت في السرير أو في خارج البلاد، يعني أنت برا مسافر وتقدر تتحكم بالبيت، يعني تشغل الماطور مثلا، يعني أو يعني كل شيء تصير تقدر تشغل التبريد قبل لا تجي، يعني حتى تلقى البيت بارد يعني. وأيضا الأمان اللي هو يعني اعتماد البصمة والتعرف على الوجه يقلل من حوادث سرقة المفاتيح التقليدية أو ضياعها يعني، وبالتالي ممكنه يوفر لك الطاقة ويوفر لك المال، لأنه يعني أجهزة الاستشعار الذكية راح تغلق لك الإضاءة والتكييف تلقائيا عند خروجك من المكان، وهذا أيضا ممكنه يقلل من استهلاك الكهرباء. ونشوف احنا في كثير من مثلا الفنادق اللي تكون هي ممكن شوي زينة وهاي، فالبعض انه شايفها موجودة، يعني اكو مثلا شاشة لمس او يعني ممكن تكون ازرار تلمسها، ممكن انه عبارة مكتوبة عليها سليب، فهي خلاص راح يعني تسد لك الستائر وتطفي لك الإنارة وتسوي لك التكييف في جو يعني جيد، ما يكون بارد ولا حار ولا يعني إداري الوضعية، يطفي الشاشة ويعني يرتب الأمور مات النوم خلاص يعني. فأنت بعد ما صار أنه تروح وتفتر وتشيك الغرف أو تشيك يعني المكان اللي أنت بيه، فصارت لا خلاص يعني أنه هذا يتوفر أيضا الطاقة وتوفر أيضا المجهود الكبير، أو تنسف شيء معين يبقى شغال مثلا للصبح، وبالتالي مثلا فواتير الكهرباء وما شابه يعني. احنا اليوم عندنا هاي التجربة موجودة والله في بعض مثلا مجمعات سكنية، انا اسمع انه يقولون موجودة انه عندنا جاي تستخدم، يعني انا شفتها ممكن في يعني اماكن اخرى ثانية وكانت تجربة جيدة. ايضا هي ممكن تكون يعني استلام تنبيهات فورية على التليفون، يعني مثلا في حال تسريب مياه من مكان معين يجيك اشعار، يعني الغاز مثلا اذا تسريب غاز يعني ما تعتمد على الريحة وام البيت تظل تلطم الغاز وينفس القنينة مدري شنو، ماكو بعد يعني تجيك اشعار يعني. ف يعني هذه من الامور اللي هي ممكن تكون مهمة يعني. فايضا هناك مخاطر ومضار في بعض الاحيان، لانه هذا الثمن التكنولوجيا باهظ يعني، مو شيء رخيص يعني. مخاطر الاختراق والقرصنة، يعني ممكن واحد من هذول القراصنة والاذكياء واللي عندهم يعني البعض عندهم خبث مثلا، فيخترق شبكة الواي فاي ويمنح القراصنة التحكم الكامل ببيته، حتى تطلع هم يفتحون الباب ويعطلون كاميرات المراقبة وينتهكون الخصوصية ويدخلون ولا كأنه شيء لم يكن يعني. فهذه مثلا واحدة من المساوئ يعني انه يهكرونك يعني. فليش نقول دير بالكم روابط كذا مدري شنو رسائل، وهذه أيضا يعني تجمع الأجهزة الذكية بيانات دقيقة عن أوقات وجودك وعاداتك اليومية، وأيضا حتى سجلاتك الصوتية، لأنه راح تكون عرضة للمخترق. وأيضا أنه الارتباط بالكهرباء والإنترنت، يعني أي انقطاع في الشبكة أو التيار ممكن أنه يشل حركة المنزل تماما ويمنعك من الدخول أو التحكم بأجهزتك، يعني شلون تالية إذا فصل الإنترنت أو انطفت الكهرباء صار عطل معين. فالتكلفة العالية والصيانة، هناك استثمار أولي لشراء مثلا والتركيب يكون مكلف،
وكما أن أيضا تعطيل أي جزء يطلب فنيين مختصين، يعني مو مثل مثلا أستكيلون مع الباب ممكن واحد أي شو ما كان نصلحها يعني، بس اللي لما يكون الكيلون هو سمارت فالموضوع راح يكون مختلف يعني وأغلى يعني. فهذه الأشياء هي ممكن تكون تحويل المنزل من بيئة ذكية يمنحك رفاهية لا تقدر بثمن، لكن الشغف بهذه التكنولوجيا لا ينبغي أن يعني يعمينا عن مخاطرها. الأمان الحقيقي لا يكمن فقط في تعقيد البصمة، بل أنه أنت شلون تستخدمها، وهناك وعي المستخدم بأهمية تأمين شبكة يعني شبكة البيت واختيار الأجهزة الأكثر حماية لخصوصية أسرته.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت وياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم باكر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

استكشف عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الاول.
0: انزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة، تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5، 102.5، لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

من بين أهلنا وناسنا ومن مول بصرة تايم سكوير، نحييكم بأطيب التحية لكل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر الموجة 102.5 FM بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. رجعنا نطلع عليكم بهذا التوقيت، سأكون معكم بهذه الجولة أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. إذا نرجع لأيام طفولتنا، كان أقصى تطور تكنولوجي عندنا هو الريموت مال التلفزيون، وإذا ضاع نتحول كلنا المحققين حتى نلقاه. أما أطفال اليوم من عمر صغير وهو يعرف يفتح الموبايل ويدخل للتطبيقات يبحث ويتعلم، وحتى مرات يعلمنا شلون راح نستخدم هذا الجهاز. هنا راح يجي سؤال حلقتنا اليوم، برأيك التكنولوجيا فعلا ساهمت برفع مستوى الذكاء عند الأطفال؟ وهل الطفل اليوم صار أكثر قدرة على التفكير وحل المشاكل، ولا العكس ممكن كثرة الاعتماد على الأجهزة خلت بعض المهارات تتراجع؟ تعالوا خلنا نسمع رأيكم هذا الموضوع. انت

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا. مرحبا.
0: أم منو؟
1: أنا معالي.
0: أهلا وسهلا بيكم علي. مرحبا.
2: أهلين وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
2: علي.
0: أهلا وسهلا بيكم. أم علي غير علي عندش أطفال؟
1: عندي 4 بنات.
0: الله يحفظهم إليك يا رب. آخر طفل، آخر بنوتة، شقد عمرها؟
1: ماريز تقريبا حسيت 8 سنوات.
3: 8 سنوات؟
1: نعم.
0: تليفون بإيدها؟
1: إيدي.
0: أكو عندها إدمان على الألعاب الإلكترونية
1: خصوصا هاي الروبلوكس. هاي الروبلوكس دمار، يعني رغم حضروها وحطوا عليها مثل ما قولي رقابة وكلها جاي يفتحوها برامج على البي بي ان، ماكو والله هذا البي بي ان حال دمار الأطفال وخصوصا هاي اللعبة.
0: زين أم علي، إحنا اليوم رح نسولف على شنو؟ التكنولوجيا. هو بشكل عام، بشكل عام عندنا احنا التكنولوجيا هي بحد ذاتها لا هي عدو ولا هي صديق. ليش؟ لان احنا راح نبقى حسب استخدامنا لها. صح. اقدر اخليها عدو لي وتاثر علي، واقدر اخليها هي الصديق المقرب استفاد من عندها. زين، المهم احنا نريد نعرف شلون نستخدمها، شنو المحتوى اللي دور الاهل انه لازم يتابعون المحتوى اللي الطفل جاي يتابعه ويطوع له وكذا. فأريد نسمع من عندك ماريس. مو
1: ماريس؟ صح.
0: ماريس، انت قلتي هي عندها ادمان على التليفون.
1: صح.
0: اول بدايه اسمع رايك بشكل عام، التكنولوجيا اثرت على الاطفال، رفعت من مستوى الذكاء واثرت بطريقه ايجابيه ولا العكس؟ ممكن قللت التركيز، ممكن قللت او همشت حتى مستوى المهارات اللي عندهم.
1: لا بهذا الوضع اللي بالنسبه الان لبنتي، يعني بنتي ماريز من ناحيه الذكاء ذكيه بشكل، والتليفون علمها هواي اشياء بالانجليزي. عرفت شلون؟ يعني هسه هي مثلا تقول اكو اشياء بالانجليزي تعرف اكثر من عندنا احنا، يعني اكثر لغتها ويانا بالبيت انجليزي.
0: يعني المهاره اللي تحسين انه فعلا التكنولوجيا رفعت من مستوى الذكاء بطريقه ايجابيه هو تعلم اللغه الانجليزيه.
1: بس الـ الـ الـ الـ الضد صار، يعني ما تسمع كلام، اي تنفذ اللي يصير لها، هذا اريده هذا ما اريده، هذا الثوب ما يعجبني ما البسه، انتهت. عرفتي؟ فالتليفون بنى لها شخصيه.
3: نعم.
1: عرفت شلون؟ يعني شلون شخصيه مستقله، يعني ما نقدر احنا نسيطر عليها. هسه اخوها صح عليها، خلص احنا موجودين ما نقدر ننفذ عليها كلام. عرفتي هيك؟ يعني ما نقدر نسيطر عليها.
0: حسين دور الاهل، انتم دوركم بمتابعه المحتوى اللي هي جاي تباوع له، او الالعاب والادمان على الالعاب الالكترونيه، دوركم وين انتم بهذا الموضوع؟ تعرفين انه دور الاهل مهم.
1: لا احنا موجودين، بس ايش قلت هاي اللعبه انا العبها. عرفت شو؟ احنا عادي مراقبيها وفاتحين لها حساب، احنا حتى اليوتيوب يوتيوب اطفال. عرفتي؟ بس هي هاي اللعبة قلت أنا ألعب هاي اللعبة، إيه خلص تليفونها شحنها بتي هاي خلص، إيه هيك بس
3: في
1: ما أقدر نقطعها من عندها هاي اللعبة. شو مثل تقول ساعتها إدمان عليها هيك؟ بس من ناحية دراسة لا، هي دامت روضة وصف أول وعودك مثلا ما تحل واجبات، لا بالعكس تحل من الدوام تتغدي تقولش ماما تعي واجباتي عندي.
0: حسين في بعض الأحيان أكو عندها نوع من التشتت، تشتت
1: لا
0: الأفكار.
1: بالعكس ما كنت نصر
0: تركز
1: أحسن.
0: تركز وياك.
1: أي أنا حتى من كان عندها حركة بالبيت يعني هواي وهذه راجعت بها على دكتور، قال لها هاي شن طاقة عندها، لأن إحنا قاعدين شقة ما تطلع هي للشارع، يعني هي نهائيا ما تطلع الشارع، فكلها بالبيت. وين تذهب هاي طاقتها؟ حركه بالبيت. زي انا ما عندي احد ياها صغيرتي يلعب هيك.
0: زين برايك الطفل اللي يتفوق بالالعاب الالكترونيه، شاف اذا دخل جيمز وشون يعني يهتم بهاي التفصيله؟ زين، فالطفل اللي عنده هاي الالعاب الالكترونيه وتعلقه بيهن، زين، واللي يكون ماهر بيتعلم زين هاي الالعاب الالكترونيه، تحسين انه عنده نسبه ذكاء عاليه؟
1: اكيد، لان اكو كلمات عرفتي انجليزيه يطلب هذا الطفل يقراهن. يعني هسه ماري صار عمرها 8 سنوات، هي تقراهن ذي الكلمات الانجليزيه، مو درست بالروضه انجليزي واول انجليزي، فاكو يجنج احرف ماكو الالغاز وما الغاز، فهي تعرف تحلهم هي. فاكيد بيها مفادة بيها مضر، أكيد أنا وياك.
0: تتوقعين هذا الاعتماد الطفل، مرات الطفل مني يتعود على الذكاء الاصطناعي على الجوجل، من يريد يبحث عن معلومة معينة رأسة تجيب بالسرعة، زين، هذا يخلي الطفل انه دائما يعتاد على انه المعلومه لازم احصل عليها بسرعه.
1: ما شفناها عندنا.
0: ما شفتيها؟
1: تجي مامي هذه المن يرمز، هذا وين يروح هيك. اي من ناحيه هي تروح تبحث، وهذه لما تبحث تجي
3: تسال.
1: اي هذا ماما ها شنو هذا هيك. اي هي حتى هاي اللعبه الروبلوكس نزلوها لها بدايه طلعت عليها من اجوا اجانا خطاره من الكويت وبينهم يلعبوا وياها، فنزلناها لها كانوا يلعبوا وياها، بس من سفره بعدها شربت بي اللي كانوا يلعبوا يا عبود صح، ورغم هو بالكويت بس هم يلعبون سوي بنفس الجروب.
0: إيه. ما تحسين انه عمر ماريس بحكم انه هي تقولين 7 سنوات او 8 سنوات؟
1: ثمان
0: سنوات. يعني ما تحسين انه المهارات او التعلم اللغه الانجليزيه، تحسين انه التكنولوجيا ساعدتها على انه تكون مهاراتها او تفكيرها اكبر من عمرها؟
1: فعلا اكبر من عمرها. هسيه مرات تحاورني باشياء تصفني، لقيت البيت تعلمتي هاي الاشياء. إيه تقيش من صديقاتي، من صديقاتي
0: بالروضة ولا موجودة
1: بالمدرسة أو الموجودين بالجروبات ليها باللعبة يعني. إيه إيه يعني مثلا تحاجج أشياء تي ماش معلومة عنها. إيه فهي هاي يعني شون عرفتي هي شون هذه، فتقلت ماما هاش فهي صريحة وياك. إيه فهذاك يوم سألتني قلت لي ماما أنت مو عروس يعني أنت مو عليك هذا وإحنا أولاد شوها. قلت لي وين حلقتش مات الزواج؟ قلت بعتها. قلت ليش بعتيها؟ فقلت ليش؟ قالت صديقتها أمها عدا حلقت تون شفتي؟ قال شفتها بأصبحها. انتي ايش اصبعش؟
0: قوة ملاحظة.
1: اي اي اي
0: الله يحفظها ويخليها إليك يا رب. شكرا إليك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام ياسر.
0: اهلا وسهلا بيك ام ياسر. ام ياسر، احنا اليوم نريد نسولف على تاثير التكنولوجيا على الاطفال، تحديدا اثرت على الطفل بطريقه ايجابيه بحيث رفعت من مستوى الذكاء ولا العكس؟
1: لا، انا اشوف العكس ضيعه وقت. احنا ساعدنا يعني مدارس متطوره بها استخدام التكنولوجيا، يعني من غير انه الهاتف هذا اللي هو الشخصي الى بالبيت. يعني انا افضل انه الطفل من وراء المتوسطه يلا يستخدم النقال.
0: يعني شنو برايك انت هسه؟ انت عندك اصغر طفل ايش قد عمره؟
1: انا عندي اصغر طفل 16 سنه.
0: ما شاء الله، الله يحفظه ويخليه، ما عندش طفل صغير. نوع الذكاء التكنولوجيا اللي جاي الزرعة بذهان الطفل، شنو نوع الذكاء؟
1: شوفي، في إيجابيات، بس المشكلة إحنا الطفل بهاي المرحلة ما يعرف الإيجابيات من السلبيات. يعني ما يدخل بس على الأشياء التعليمية، يدخل على أشياء قد يدسون السم بالعسل. يعني هواي إحنا نشوف فيديوهات حتى كارتونات الأطفال جاي يدخلون بها أشياء مثل مال الألوان وغيرها، يعني جاي يشوفونها يحببونها للطفل بطريقة إنه هو ما يشعر، ما يعرف، يتعلق بها بدون ما يفهم معناها.
0: زين، هاي التطبيقات التعليمية ما تحسين إنه بالعكس هي بيها نوع من الاستفادة يخلي الطفل إنه يتعلم بسرعة؟ يعني في بعض الأحيان حتى بالمدارس يقول لك ادخل على القناة الفلانية، ادخل باليوتيوب، اتعلم من الرابط الفلاني أو القناة الفلانية. فهاي
1: أكيد أكيد، يعني إحنا هسه حتى بالمدارس، أنا مدرسة، يعني إحنا جاي ندز الطالباتنا على اليوتيوب، جاي نقول لهم مثلا اللي ما تفتهم هنا من يمنى تقدر تدخل على الأساتذة وتشوف. يعني أكو هواي مواقع ممكن الطالب يستفاد منها، وأكو لا والله شوف إنه يضيع وقته من الصبح لليل هو وذاب بالكتاب وكل شيء ما درس.
0: يعني تأثير الألعاب الإلكترونية
1: والله لها هواي تأثير، يعني بالحقيقة أكو تعلق هسه شوفينه كبير، وهو يعني مضيع وقته، ما شوفيه بالبيت قد ما شوفيه على شربايته لو بغرفته ويلعب.
0: زين، بحكم انه هو هذا نوع من التعلق او الادمان على الالعاب الالكترونيه، وبنفس الوقت قوه التركيز مرات تحسين اللي قاعد يلعب له جيمز تشوفيه فاصل، يعني تصيحين
1: طبعا،
0: يعني حتى ما ادري متشتت الانتباه مالته، خارج نطاق
1: تركيزه، يقل اكيد لانه هو مركز وين بس باللعبه، ما يحس بالدائر ما دياره.
0: يعني ما هاي اللعبة الإلكترونية ما تنمي سرعة البديهية عنده؟ بالعكس ممكن تقلل التركيز؟
1: صحيح، يعني مرات بعض الألعاب يعني يحتاج ذكاء، يحتاج أفكار، يحتاج ترتيب، فهو أكيد راح يستخدم جزء من عقله ومن ذكائه. بس بنفس الوقت أنت إذا شوفيه تأثر على العين، تأثر على الدماغ، تأثر على هواي، يعني لها تأثيرات سلبية أكيد.
0: شنو الفرق بين الألعاب التعليمية والألعاب اللي هي من باب الهدف التسلية؟ أكو فرق؟
1: هي طبعاً أكيد أكو فرق، لأن ديك مهما تكون حتى لو ألعاب وحتى لو تأخذ من وقته وتأثر على معنى الأشعاع وهاي كلها الموجودة بالنقال، بس مع ذلك بيها جانب إيجابي إنه هو راح يتعلم شيء، يعني هاي الفرق.
0: زين، الطفل اللي يتفوق، تشوفينه في بعض الأحيان أطفال متفوقين بالألعاب الإلكترونية،
1: بتصير عندهم سرعة بديهة قد ما يلعب. يعني يمكن كل شيء أسرع من عندنا إحنا سجيلنا جيل الكبار. بعض الشغلات أنا بالتليفون مالتي أطي البناتي مرات كبرمجة أو كفد شيء. الألعاب أنا حتى لو أعرفها هم أشوفهم أسرع مني.
0: هذا يدل على إنه نسبة الذكاء عند الطفل عالية؟
1: والله
0: شوفينا متفوق بهاي الألعاب؟
1: هي مو قدك، يعني سلاح ذو حدين مثل ما يقولون الشكل. يعني
0: زين، في بعض الأحيان الطفل يعتمد، هسا أنا ما أقول طفل وأنا هسا حتى بالمدارس اللي يعتمد على الجوجل، اللي يعتمد على الذكاء الاصطناعي على مود يحصل له على المعلومة بطريقة سريعة، هذا يخليه إنه ما يتعب نفسه. هذا بما أنه أنت مدرسة،
1: هذا عفوا يدخلون على اليوتيوب حتى الحل يجيبون خطأ، لأن على اليوتيوب مو كلها مدرس، بعضهم يعني قد يكون مهندس وفاتح له فما يشرح. هسا أنا رياضيات، من نشوف إن حل الأجل ما إحنا هاي الطريقة ما عندنا، هذا القانون مو صحيح، أنت تجاوزت بعض الخطوات. إحنا عندنا بالحل يعني بالرياضيات كل خطوة عليها درجة مقسم تقسيم، فشوفين يعني هواي أكو أخطاء، هواي أكو أخطاء.
0: زين، هذا شيء يقلل التفكير عند الطالب؟ يعني ما يحاول إنه يفكر ويتعب نفسه ويعتمد؟
1: أنا هم بعض الطالبات أقول أنت عقولكم جمدة قد ما تريدون حل سريع، ثم حضروا يوتيوب سمعوا المحاضرة كلها، مو توقف وتنقل بدون فهم. هالشكل هاي جاي يصير يعني بالمدارس.
0: شوفين زين، هسا احنا بما انه انت من ضمن الكادر التدريسي، احنا من نوصل للامتحانات ماكو اكو موبايل حتى انا ممكن ادخل على الذكاء الاصطناعي او الجوجل حتى اسحب المعلومه. شوفين اخفاق
1: بيها اذا تدخلين تليفون اثناء الامتحان يدخل الغش.
0: لاحظين اكو اخفاق بالمستوى التعليمي للطالب؟
1: اكيد اكيد. هو احنا سجل نشوف، انا ادرس متوسطه يعني اشوف الطالبه ما مهتمه يعني ما منتبهه، مثل ما قلت لك اقول لهم انا حضروا يوتيوب اذا ما تفهمون على الشرح مالتي، لكن سمعوا المحاضره كلها وافتهميها مو توقفيها وتنقلين الحل بدون ما تفهمين. وبعض الحل اكو خطا وانا اشرح لهم شنو الخطا وشنو الفرق بين حنل بالكتاب والحل الممكن هو الرياضيات باكثر من طريقه طبعا ينحل، بس قد تقول طرق تجاوزت يعني القانون اللي عندنا او المستوى اللي عندنا.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك، ريت يعني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: انا ابو منسة.
0: ابو منسة اهلا وسهلا. مرحبا. الدنيلي الدني. مرحبا.
2: مرحبا.
0: شنو اسمك؟
2: منسة.
0: اهلا وسهلا بيك يا منسة. اليوم احنا نريد نسولف على تأثير التكنولوجيا اثر على مستوى ذكاء الطفل بطريقة ايجابية ولا بالعكس؟ شو تشوف انت بشكل عام؟
1: والله بشكل عام انا اشوف التكنولوجيا اثرت على الطفل سلبيا وايجابيا. فمن اقول سلبيا وايجابيا، فمن اريد اقول انه ايجابيا اكو اشياء هواي الاطفال تعلموها من التكنولوجيا، وطبعا ما كانت بوقتنا، انا رجال عمري فوق الخمسين، ما كانت هذه الاشياء موجوده متوفره، انه يعني ما متاحه المعلومات الموجودة حاليا بالتكنولوجيا، سواء كانت بالنقالات أو بالإنترنت، بمواقع التواصل الاجتماعي، كل شيء هو معلومات. بالإضافة إلى ذلك أنه هم يعني إحنا أخذنا فترات، وخصوصا بفترة كورونا لجأنا إلى التعليم الإلكتروني، فالتعليم الإلكتروني كان بكلش فوائد هواية، وبعد إضافة إلى ذلك والمهم جدا يمكن لطلبة الجامعات والكليات، كل البحوثات مالاتهم جاي يعني يستعيرون بالتكنولوجيا الموجودة على الإنترنت.
0: بس هذا ما صار اعتماد من أنا أروح، أنا الطالب يروح يحصل المعلومة بأسرع ما يكون، خلال ثواني المعلومة تجي، وتجي بكل تفاصيلها على قولتك بحوث. زين احنا وين كنا بايام البحوث؟ نروح ندور المصدر دواره الصراحه، يعني نبحث اكثر من مكان، ونروح للمكتبه المركزيه وندور اكثر من كتاب على مود نحصل على المعلومه. هذا ما صار اعتماد كلي على التكنولوجيا بطريقه سلبيه؟
1: طبعا وجهه نظر جدا يعني صحيحه وحقيقيه، وهذا فتشي احنا همين من كنا نبحث عن المعلومات، عانينا هواي على مود نوصل للمعلومات. اذا اردعكسها على الوقت الحالي، المعلومات متوفره، يعني كنا نقراها بكتاب، هسه نفس الشيء نقراها على المواقع اللي موجوده بها المعلومات اللي نحتاجها بالبحوثات.
0: المتعه وين؟ انت شو تقول؟ انا المتعه اليوم من احصل المعلومه باسرع ما يكون خلال ثواني، ولا اروح اتعب على مود احصل المعلومه بحيث ممكن حتى تبقى بالذهن، ما تنسي، تبقى بالذاكره؟ شو تقول؟
1: والله اوكي وياك، همين ابقى وياك، بس المتعه همين يعني احنا كنا نستمتع بالكتاب، نشتري الكتاب ونقرا الكتاب، بس اذا جيت على البحوثات واريد مثلا ابحث بالانترنت، همين انا راح اخذ وقت طويل على مود اعرف احصل على المعلومه اللي انا راح استفاد بيها بالشيء اللي ابحث عنه. يعني همين راح أبذل جهد وطويل ووقت طويل همين. المتعة يعني مثل ما قلتي كانت مثلا واحد يروح للمكتبة يقعد وتعب والضبط، بس هسه يعني هو قاعد بالبيت يقدر بكل بساطة، فهي يعني وسيلة تسهيلية صارت، مو يعني بالضبط أنه بعدتها عن بعدة الشخص اللي أو أطفالنا سواء كانوا بعدتهم عن الأشياء اللي هم يردوها، ولكن صارت أسهل لهم للوصول إلها. مو هذا
0: دور الأهل حول هذا الموضوع، أنه يتابعون مثلا يعني بعض من المحتوى، يشوفون بعض من المنشورات، أو مثلا ممكن حتى متابعتهم لبعض من التطبيقات إن كانت تعليمية، أو ممكن ينزلون بعض من الألعاب، ألعاب تسلية أو ألعاب يعني هاي الألعاب الإلكترونية. أنتوا دوركم وين؟
1: والله إحنا دورنا يعني بتربية أولادنا أكيد لازم يكون أكو دور رقابي على كل الأشياء اللي يدخلون عليها بالمواقع الاجتماعية أو بالإنترنت بصورة عامة، فبالتأكيد لازم أكو فد رقابة، يعني ما أقدر أترك الطفل وأخليه هو يعني يدخل ويسجل وكيف أي مكان يدخل له، لازم أراقب كل تحركاته. طبعا هذه راح يكون فد شيء جدا صعب، لكن بكل موقع هسه تلقين أكو اللي هو يسمونه parental control. هذا parental control أنا أستفاد من عنده أنه أحدد الأشياء اللي هو الطفل اللي يقدر يتصفحها.
0: منسة مرحبا. أنا لقيت يمكن أكو تليفون يمج، هذا تليفونك؟
2: إيه تليفوني.
0: انت باي صف؟
2: ثاني متوسط.
0: صار لك شقد وعندك تليفون خاص بيك؟ من اي صف؟
2: من الاول.
0: الاول ابتدائي؟ من الاول ابتدائي. شنو عندك فد لعبه الكترونيه مدمنه عليها دائما تلعبيها؟ شنو هي؟
2: روبلوكس.
0: متفوقه بيها بهاي اللعبه؟ زين تحسين في بعض الاحيان انه هذا تفوقك بالالعاب؟ يعني اذا انت تريدين تتفوقين على اقرانك، زميلاتك، صديقاتك، اخوانك او كائن من يكون بهاي اللعبه، تحسين انه انت اذكى منهم؟
2: لا، يعني احنا نفس الشيء.
0: يعني ما له علاقه بالذكاء اذا انت تفوقتي بهاي اللعبه؟ ما له علاقه بذكائك؟
2: احسها لعبه عادي العب بها مو بالذكاء.
0: معلومه من تردين تبحثين عنها؟ رأسة نلجأ للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ولا لا اروح شويه تعب روحي بالكتاب والدفتر؟
2: صعب اروح للتكنولوجيا.
0: مستواك التعليم شلونه؟
2: كل زين.
0: ما شاء الله. يعني المهم انه ما مأثر عليها بطريقه سلبيه؟
2: لا.
0: شو تقول؟
2: شويه مأثر.
1: شوي يعني هو شويه مأثر عليها لانه اول شيء يعني بوقت راحتها
0: واخذ من وقتها.
1: هي واخذ من وقت راحتها. ثاني شيء يعني يعني ما تلقى فد وقت يعني كافي تقضيه ويا العائله للالعاب. يعني ماكو العاب بش اسمه يعني ما جاي تلعب العاب مثلا. يعني شلون نقول احنا مثلا واحد ينشط نفسه بالبيت؟ ماكو خمول وجالسه اي جالسه على النقال. ويعني
0: بعد تبقى هنا متابعتكم. شكرا لك يعني ولوقتك. مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام عبد الله.
0: ام عبد الله، اهلا وسهلا بيك ام عبد الله. ام عبد الله، حابه اسمع رايك بموضوع حلقتنا لليوم. حسب وجهه نظرك، التكنولوجيا رفعت من مستوى الذكاء عند الاطفال ولا العكس؟
1: لا بالعكس. بالعكس. اللي جاي نشوفه احنا يعني اطفالنا وهاي جاي يتاثرون، يا اما عيونهم يا اما يصير عنده فرط حركه من الاشياء اللي يشوفها، ما كل شغلات اللي يشوفها بالمقاطع هاي مال الريلز الذكاء. اي فصار عنده يعني حركه ملاحظه انا بنبت يعني ما اي بقدر الامكان واحد يبعد الاطفال عن هذا الشيء.
0: شوفين بالوقت الحالي والجيل الحالي، جيل التكنولوجيا اللي لازم التليفون من الصبح للليل، والام اللي هي في بعض الاحيان
2: ملتهيه بكل شيء،
0: عافيه هذا تشوفينه سهل على انه ينسحب التليفون وهاي التفاصيل كلها ترجع امور طبيعيه عند الطفل اللي متعلق بالالعاب الالكترونيه المتعلق بالتليفون؟
1: صعوبة. اذا تردين يعني تعانين صعوبه، بس واحد ينصح انه من البدايه انا ما اخلي طفلي يعني ما اخليه يدلنا على هاي الاشياء.
0: زين، برايك الطفل اليوم وبالوقت الحالي صار اكثر قدره على انه يفكر، حتى من يصير عنده فد شغله بسيطه، عطل بسيط بلعبه معينه مثلا، تشوفين عنده القدره على انه يفكر ويحل هاي المشكله ويعالجها، ولا لا صار الموضوع اكثر اعتماد انه يعتمد على الذكاء الاصطناعي؟
1: والله انا بالنسبه لي ما واصل هاي المرحله، يعني بعدني بنتي بس هي هاي عندي حفيد صغير 3 سنوات عمره، فما واصله يعني ما شايفه هاي الاشياء انه يصلحون او شغلات يعني تدخل بيها هاي الاشياء. ما
0: بس ما تلاحظين عنده في بعض الاحيان احنا نسولف وياه من خلال احنا سوالفنا ويا الاطفال، تلاحظين حتى من السائلينه يبقى صافن، ما يعرف، ما عنده يعني القدره على التركيز بالجمله اللي انت ذكرتيها. اكو تشتت.
1: اي صحيح صح صحيح، وايد تشتت بدماغهم لانه هذا كله ياثر عليهم، ياثر على الدراسه نفس الشيء.
0: ليش البعض من الناس يقول لك لا والله التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلت الطفل حتى بمستوى العلمي ذكي، يعرف لغه انجليزيه، قوي بالرياضيات؟
1: من ناحيه،
2: من جانب،
1: من جانب اكو بيهم يعني يتطورون، بس من جانب اخر لا، اكو بيهم يستغلونه يعني بس مثل ما تقولين هاي الالعاب وما اعرف شنو هاي الفيديوهات اللي ما لها داعي، بس واكو بيهم لا يطورونها بغير اشياء. يعني اكو اطفال تشوفينهم لا يدخلون على اشياء يعني مفيده،
0: اي تطبيقات تعليميه.
1: تعليميه يعني مو كل شيء واحد يدخل له، وانت المفروض يعني كل ام لازم تتابع تصير
0: دور الاهل متابعه.
1: متابعه لازم متابعه.
0: زين، الطفل اليوم اذا اريد اقارن الطفل قبل 15 20 سنه، سولفي لي الفرق وين؟
1: وين فرق طبعا فرق،
0: يعني بين ابنك وحفيدك
1: فرق، ما كانوا هاي الاشياء يسوونها. لعبهم يعني تقريبا يطلعون عصريه، قبل كذا نسبحهم ويطلعون العصر يلعبون مثل البنيه ويا صديقاتها والولد ويا اصدقائه، ووقت الصلاة بعد بيعرفون يأذن المؤذن يدخلون بالبيت، يا أما كنا كهرباء ماكو تطفى الكهرباء نصعدهم فوق ينامون على الفراش، أي يعني هاي الأشياء اللي إحنا مربينهم عليها.
0: طفل قبل، طفل قبل اللي على قولتك اللي إحنا تربينا عليه وربينا أولادنا مو أحفادنا، تشوفينه إنه عنده القدرة على الخيال والابتكار والإبداع ولا لا؟ طفل التكنولوجيا عند هاي القدرة؟
1: والله ما جاي أقول لك يعني، ويعني كل جيل وكل وقت وإلى يعني نسبة ذكاء أو نسبة يعني ما قبل يعني ما كانوا يطلعون علماء وأذكياء وصحيح؟ أي وهذا الجيل والله أنا بالنسبة لي أقول الجيل قبل يختلف عن جيل هسه، يعني بهواي أشياء، بهواي أشياء.
0: التكنولوجيا أثرت بطريقة سلبية أكثر من الإيجابية ولا العكس؟
1: لا سلبية أكثر.
0: أي. بالنهاية الطفل زين، نحتاج طفل ذكي بالتكنولوجيا ولا طفل يعرف شلون يفكر بدون هاي التكنولوجيا وهاي تفاصيلها، بدون الذكاء الاصطناعي، بدون المعلومة يجيبها خلال ثواني؟
1: صحيح، أحسن يعني إنه ما يطلع على هاي التكنولوجيا أحسن له.
0: شوفينا أحسن.
1: احسن.
0: المعلومات
1: اشوفها حفيدي هذا الصغير. ما ننطي احنا يعني تليفون مو على طول ننطي. واوقات مثلا من يريد ينام من يريد ينام ادكوا يعني شلون برامج مال ما شو الدوب ما اعرف شنو هذني يباوع لهن بحيث يعني شويه وتشوفينه نام تحسين بينا.
0: ايش قد عمره؟
1: 3 سنوات. اي
0: تشوفين العمر المناسب انه الطفل ممكن اخليه يلزم التليفون ويتصفح؟
1: والله بالمدخل للمدرسه يا الله شوي يبدي يا الله لان يعني هسه كل شيء ياثر عليه على دماغه. يعني انا اعرف وشايفه ناس اهلنا وقرايبنا وهاي كلش مأثرة بيهم. عندنا طفل يعني ثاني ابتدائي مدري على نظره يعني كلش حول صار بي سووا له عمليه ورجعوه هسه قالوا لهم اصلا ما يدنا للايباد ولا.
0: ايش قد عمره؟
1: راح ثاني يمكن ابتدائي او ثالث ابتدائي. بس هذا الحكي احكيك اياه يعني هو من كان بعد ما مسجل بالمدرسه صار عنده حول.
2: يعني
1: واعرف يعني بنيه همينه اسم الله اسم الله يعني راسة لبسوها كانت كل شيء ما بيها ورا سنه تقريبا لبسوها مناظر بعد ما سجل مدرسه.
0: تاثيرها الاساسي انه هو على العين صح والصحه. حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك. يا عيني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا.
0: ام منو؟
1: ام ادم.
0: ام ادم اهلا وسهلا بيك. ام ادم، ادم وين ادم؟ بالله خلينا ندور عليه. ادم
2: هاي ادم. هاي
0: ادم قلي هاي يشر على روحه. مرحبا ادم، شلونك؟
2: زين زين.
0: بيا صف ادم.
2: زين زين زين.
0: المهم زين، المهم زين، يلا الحمد لله. ام ادم، احنا اليوم نريد نسولف على تاثير التكنولوجيا على مستوى ذكاء الطفل. خلت مستواه عالي ولا بالعكس مستوى الذكاء؟
1: لا بالعكس. غلط، اكبر غلط. يعني انت اول ما طفل ينخلق للدنيا وتعطينا التليفون، هذا هو ياثر على الذكاء الطفل يعني، وبالاخص يعني ياثر على التركيز. يعني انت على التركيز، يعني انت مثلا من تعطينا الموبايل راح يجي يعني تحشين ويار يعني باله مو يمش نهائيا، تحشين وياه تقول يا ماما يعني فلان بكان تعال الروح، هاي لا نهائيا، هو مندمج غير بكان يعني.
0: آدم ما تطي في بعض الأحيان؟ آدم ايش قد عمره؟
1: آدم عمره 4 سنوات.
0: انطيني التليفون ولا لا؟
1: لا سويتها غلط. من كان صغير انطيت التليفون وغلط. من شفته يعني كان التركيز مالته مو وياي نهائيا. انتبهت عليه انه ما قاعد يركز علي، قلت هذا اكبر غلط، فسحبت من عنده التليفون وبدا يعني يحكي وياي وبدا يعني يطلع ويلعب. وها من كنت انطي التليفون ما كان يركز وياي ولا كان يلعب ولا كان يعني مثلا بس تحكي وياي يظل يعصب. يعني كل شيء اثر هسه التليفون والتلفزيون على الطفل هواي.
0: بس هو لا تليفون ولا تلفزيون
1: نهائيا.
0: شنو المهارات اللي جاي تحاولين تنمين قدرات آدم؟
1: العاب، يعني احنا نلعب وياه، نحكي وياه، اخذنا للمول، اطلع عنه يعني. بس هسه انا راح اسجل لنا روضه حتى يعني يلعب ويا الجهال ويختلط ويا الجهال. يعني اكثر شيء قاعد اطلع للمول حتى يلعب ويا الجهال يختلط، احسن من التليفون بهواي. لان التليفون يعني هسه بهذا الجيل كل شيء ياثر على دماغهم، لان تعرفين يعني هواي مواقع تطلع لهم شغلات مو زينه تاثر على الدماغ مالتهم.
0: زين، برايكم ادم منو الافضل، انه الطفل امنع من التليفون من الاجهزه الالكترونيه بشكل عام، ولا لا ممكن انطي فد وقت معين؟
1: يعني مو يعني نهائيا، يعني بالوقت المعين، مثلا من يريد ياكل او بالشغلات المهمه، يعني هي نص ساعه او ساعه كلش كافيه. تخلي على يعني برامج مال اطفال مال عمره، يعني مختصه العمره يعلمونه يعني مهارات، شلون يلعب، شلون يعلمونه شغلات على الاحرف الانجليزيه، على الكلام.
0: التطبيقات التعليمية جاي تستخدمين على مدير
1: اي احلى بهواي، احلى من يعني مثلا انت تنطينا التليفون ويعني ما ادري واحد ما ينتبه عليه. يعني هو طفل يعني شنو يدخل على برامج على مواقع يعني هي مو مال عمره؟ يعني هذا اكبر غلط. يعني انت انا مثلا انا طفل، انا ام يعني عندي شغله وانطي التليفون، ما اعرف انه هذا ابني شنو قاعد يباوع. يعني هذا راح ياثر على الدماغ مالته كلش هواي.
0: شو وقت يكون استخدام التكنولوجيا من مفيد تحول الى ادمان؟ في بعض الاحيان اكو طفل ما تقدرين حتى تسحبين من عند التليفون، شو وقت هنا يتحول من انه انا انطي تليفون من باب الاستفاده كتطبيقات تعليميه اعلمه الاحرف الانجليزيه وهاي تفاصيل، ومن باب لا جاي يتحول عنده الى ادمان؟
1: مو هو هذا الغلط. يعني هو طفل من اول ما ينخلق للدنيا انه انت راح تبدين تعطينه التليفون بساعات كلش هواي.
0: نعم،
1: هو هاي الساعات اللي كلش هواي راح تأثر على الدماغ مالتك. يعني شلون يصير انه متعلق بهذا الموضوع؟ شلون هسه انت مثلا تليفونك او شغله مالتك او سياره مثلا دائما تطلعين بيها تطلعين بيها، راح تتعودين، يصير ادمان. ادمان يعني بس بالشغلات المهمه، بس يعني شلون يعني من اقلش على السياره، بس بالشغلات المهمه واحد يطلع بيها، يعني مو دائما دائما، يعني هم تأثر على الواحد.
0: شنو الفرق بين طفل اللي تعلم على التكنولوجيا وعاش ضمن هذا الواقع وبين طفل اللي بدون تكنولوجيا؟ احنا بزمننا ما تربينا على التكنولوجيا.
1: والله افضل بهواي، يعني كنا بزمن يعني ماكو لا تلفزيون ولا تلفزيون، احسن احسن بهواي. يعني كنا نلعب يعني بالحديقة وبالألعاب وبال يعني هواي شغلات كنا نلعب بيها ونطبخ بالهاي الألعاب مالاتنا نشتريهن أحلى بهواي.
3: ذكرتينا ورجعتينا.
1: حتى كنا نلعب نسوي بالطين ونسوي جدر مال طين وهاي كنا هواي شغلات نلعب بيها.
3: زين إحنا بزمننا كان عندنا ابتكار وقدرات ومهارات وهاي حتى فنون وأعمال يدوية كنا إحنا نسوي. إذا أريد أقارن بجيل الوقت الحالي جيل التكنولوجيا
1: لا ما عندهم هيك قدرات يسوون ما عندهم لان يدخلون على غير مواقع يعني مثلا ما تخليهم هيك يشوفون شغلات يعني حسب ما هي الام يعني اذا حريصه عليه وتخلي على مواقع حلوه لعمره ومال اطفال يقدر يعني يسوي هيك شغلات. مو اكو مواقع يعني تطلع لهم شلون يلعبون بالطين الاصطناعي شلون يسوون به شغلات حلوه العاب شلون يشتروها وشلون يسووا المكعبات والمدري شنو يعني هواي شغلات حلوه.
3: بس اذا نريد نقارن بجيلنا احنا بدون تكنولوجيا لا احنا الابداع والابتكار وهاي التفاصيل كلها موجوده عندنا.
1: احلى بهواي احلى من بهواي
3: حبيبه قلبي. شكرا لك ولوقتك يا عيني مع السلامه.
1: مع السلامه.

0: واقدر اقول لك
1: مرحبا.
2: مرحبا، انا وسهلا.
1: ام منو؟
2: ام ايلين.
1: ام ايلين، اهلا وسهلا بيك ام ايلين. ام ايلين، احنا اليوم نريد نسولف على التكنولوجيا. برايك رفعت من مستوى الذكاء الاطفال، ولا نلاحظ انه بعض من الاطفال يواجهون صعوبه بالتركيز والتفكير، وتشوفين ما عندهم حتى خيال واسع، ماكو صبر على بعض من التفاصيل، يعني ما عنده الحوصلة احنا نقول.
2: وهذا الشيء شفته، يعني والله كلش شفته خلال تجربتي ويا بنتي. هذا الشيء خلاها يعني تشوف اكو فيديوهات يعني موجوده، اطفال متوحشين، اطفال شغلات، فقاموا تاخذ تصرفات كلش مو حلوه. واكو لا اكو هذا الشيء فيديوهات من خلال اغاني تعليميه مثل احرف الارقام والاشياء، خلاها تركز وتحفظ مثلا اشياء حلوه. فيعني هذا الشيء ساعدني نص ونص، يعني ما اقدر اقول انه ساعدني 100%. هذا
1: إيلين ايش قد عمرها؟
2: 2 و7 أشهر، بس يعني الحمد لله قدرت تحفظ لي يعني شو اسمه قصائد مع اطفال، يعني بالروضه جاي احفظهم. اي فهذا الشيء يعني ساعدها على هذا الشيء انه تحفظ.
1: بس هاي يعني بوجودك انت لازم الموبايل وانت جاي تعلميها، ولا هي بايدها؟
2: راتب ايدها والله صراحه، يعني بسبب ظروف يعني والشغل اللي بالبيت، تدرين بعيد احنا يعني شوي نسوان ومشغولين بالبيت. بس مرات لا، مرات اكثر شيء على التلفزيون، هذا التلفزيون شوي ساعدها اكثر، يعني انا اقدر اختار لها الفيديوهات.
1: انتم كدور الاهل او مسؤوليه الاهل تجاه هذا الموضوع، انت قلتي انا بالتلفزيون ممكن انا احدد لها.
2: صح، بس بالتليفون ما اقدر احدد، يعني هي جاي تختار وهي هذا. وقلت لي بظروف احنا كاهل مرات يعني ندخل، لازم مثلا تدري من احنا نساء الشغل، ويعني انا هم مثلا مدرسه، فلهذا السبب مرات التهي بشغلي، التهي مثلا بالمطبخ، التهي بهاي السوالف. يعني هو طفل يعني مو 24 ساعه وياي، فلازم مرات التليفون بايدي.
1: اوكي زين، الاهل من يتبعون طريق اسكات الطفل هو انه هاك التليفون، هاي هنا انت مدرسه، انت مدرسه، يعني تدرين وضعيه الطالب مستقبلا.
2: كلش الوضعيه خطره والله. بس يعني قلت لك هي مرات الظروف الإنسان يعني تحكم على هذا الشيء. أنا كنت واحدة من الناس اللي كانت تمنع الطفل إنه يفكر بالتليفون، يعني والله كلش كنت أمنع هذا الشيء، بس يعني بسبب الظروف العائلية فاضطريت إنه مرات أعطيها تليفون. بس هذا الشيء مرات مو دائما، مستحيل يعني أقبل بهذا الشيء. يعني
1: ما شوفين في بعض الأحيان استخدام الطفل للتكنولوجيا إنه من المفيد والتطبيقات التعليمية الى الادمان، شو كنت يوصل الطفل الى مرحله الادمان؟
2: يوصل الطفل للادمان بسبب الاهل، اذا خليت هذا الشيء 24 ساعه بايدها طبعا توصل للادمان. صح ولا مو صح؟ انا هذا الشيء لا ما اقدر عليه، فانا اعطيه اكثر شيء ساعه او ساعتين باليوم وبس، اذا اريدن بس بالتلفزيون، واخلي لها الاشياء اللي هي تحبها، اللي مثلا بها احرف تعليميه، اسماء حيوانات، اسماء شغلات، يعني شيء المهم هي تحفظ هاي السوالف. بس اما ذا تليفون لا، مستحيل اقبل بهذا الشيء. هذا يصدق راح يؤدي الى الادمان، راح اخليها شرسه بشكل واحد، هاي اذا ما ادى بها للتوحد. ممكن اكو اطفال هو جاي يعاني من هذا الشغله.
1: احنا قبل ما كان عندنا او نسمع بالنادر القليل انه حاله توحد عند الطفل، زين، بس بالوقت الحالي ماكو طفل او عائله اذا ما اشتكت انه ابنها جاي يعاني او عنده نوع من الاعراض التوحد وجاي راجعونا طب
2: التليفون. هذا كله بسبب الادمان.
1: حلو انه انت تعرفين هاي التفاصيل.
2: انا كلش اعرف هاي التفاصيل، بس قلت لك مرات اذا كان ضرب، بس هذا ما يسمعني انه انا اخليها 24 ساعه، يعني انا لازم اكرس نصحى يومي الها، واكثر من يومي اصلا الها لازم.
1: الالعاب الالكترونيه عندها فد لعبه؟
2: لا ما اخليها تلعب هاي الالعاب، لا اخليها هيك لعابات شغلات حلوه يعني شيء، بس تركيب مثلا سوي بيت، سوي شيء منها، شفتن المكعبات إذا شفتها، بس غير أشياء ما اشتريت.
1: لاحظت ليش طفل عند التليفون وعند لعبة إلكترونية ومركز بيها ومندمج، ما صادف بحياتك يعني؟
2: صادف عندي هواي، بس أكثر شيء يعني الكبار بالعمر اللي هو 5 سنوات ل4 سنوات وما فوق هم اللي يركزون بهذه الأشياء.
1: هذا ما يأثر على تركيزه وتشتت الانتباه؟
2: أكيد 1000000%، أكيد. يعني هذا الشيء اصلا يتعب دماغه، يعني يضل دماغه بس فقط باللعبه، ما يطور دماغه ولا يطور عقله، لا يقدر يدرس، لا يقدر يركز بعد باشياء ثانيه اذا حاولت تدرسينها حتى ما يقعد. يعني انا جربت هذا الشيء يعني بالعائله اللي وياي الثانيه بالبيت، ابنهم ما يقبل حتى يقرا، قليله مثلا تعال اكتب خل علمك هذا خاط او شيء وعمره 5 سنوات. اي هذا الشيء يعني ما يقبل نهائيا، بس بدي تعطوني ايباد تعطوني العب بالملاعب السيارات المدري شنو وبس وبس. ولهذا السبب استطاع عناد قوي انه ما يخليه نهائيا يقبل الدراسه.
1: اكو بعض من الاطفال عندهم تفوق بالالعاب الالكترونيه، ما تشوفين هذا التفوق انطى مستوى ذكاء عالي للطفل؟
2: لا انا حسب تجربتي اللي شفتها ويا يعني انا ما اقدر اشرح لك عن اطفال العالم كله، حسب اللي انا شفته اللي شايفه قدام عيني هذا الشيء ما انطى نهائيا اي يعني خيال واسع او شيء ابد. هذا الشيء بالعكس خلاه يتعب انه يخلص وقته كله بس على مود يلعب هاي اللعبه وشلون يفوز وبس.
1: حبيبتي شكرا لك ورايك ووقتك، يا عيني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: شنو اسمك؟
1: علي.
0: اهلا وسهلا بك يا علي. علي باي صف؟
1: رحت للسادس.
2: رحت للسادس.
0: سادس ابتدائي. عندك تليفون ولا ما عندك؟
1: عندي.
2: عندك؟
1: ايه.
0: في العاب ولا لا؟
1: بلى. في
0: كم لعبه؟
1: 10.
2: 10.
0: اكثر لعبه تلعبها شنو؟
1: بوبجي.
2: البوبجي.
0: من اي

0: وانقل للبابا والماما بيا مادة انت ضعيف بالرياضيات بجدول الضرب، نحفظ جدول الضرب. شو تقول؟ لا مو ايه، هسه انت نعتبرك رجال وجاي احكي وياك. شو تقول؟ مو ترى راح اخذ رقم الماما ونسال. زين هاي النظارات ليش لابسها الصراحه؟ ليش ومن ايش وقت لبستها؟
1: من صف الثاني
0: ابتدائي. انت من شنت بصف الثاني ابتدائي كان عندك تليفون وهم العاب؟ ها
1: مشيت صف الثالث جاب لي تليفون.
0: هو المشكلة هنا، منو جاب لك التليفون؟ آخ شحكي عليك أبو علي. ها أبو عدين من يصير ليش بالله ليش؟
1: ألعب بي.
0: ها
1: ألعب بي.
0: ها صحيح هسه نرجع لك. أولا الله يساعدك أبو علي، شلون أصطحها؟ أنت علاوي عمره من الثاني ابتدائي، صف الثاني ابتدائي، وأنت جبت له التليفون. تعرف انه تاثير واثار التليفون عليه بطريقه سلبيه ممكن، مو ولا تقول انت ايجابي؟
2: لا صحيح سلبي. سلبي جدا.
0: زين برايك استخدام الطفل للتكنولوجيا جاي يرفع من مستوى ذكائه ولا بالعكس؟
2: لا والله بالعكس.
0: لاحظت انه علاوي بدا اكو تفاصيل يعني تاثيرات يكره الدراسه هاي اولا، بعد
2: يضيع الوقت، وايد يضيع الوقت على الموبايل، فانا خليت وقت يعني محدد وسحبه من عنده، بس من السحبه من عنده هو ضايع، ما عنده فد هدف يعني مثلا يطلع يلعب طوبه او يتحرك، لا.
0: ما عنده قدرات ومهارات هو كطفل يعني عمر الخامس ابتدائي، يعني ايش قد عمرك خامس ابتدائي؟ ايش
1: قد؟ 10 و
0: 11 10 10 10؟ شكرا، حصلت لي وحده. والله يا علاوي. زين هسه يعني بهذا العمر انت شو تشوف ابو علي العمر المناسب انه تقول ممكن انطي تليفون؟ اي عمر؟
2: والله فوق العشرة، فوق يعني تليفون بوقت، يعني لازم وقت، يعني ما يخلي الوقت مفتوح. اي اب او اي عائلة تعطي هيك اعمار ما يخليه مفتوح، ويحدده برامج معينة، يعني هاي افضل ما يكون.
0: المتابعة ضرورية من قبل الاهل؟
2: اكيد يعني وصار من الضروريات، من المستحيل هسه تقدر تسيطر على ابنك، شوف اخوانه، شوف الجيران، شوف الاقارب عندهم نقال، لازم تجيب له موبايل.
0: زين انت من وجهه نظرك بما انه مجتمعنا هيك صار، جيل الحالي هيك صار اللي يعتمد على الموبايل والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وهي تفاصيل اعتمد عليها واعتبرها من اساسيات حياته ويومياته، احنا نريد نعرف انه انت تشوف من الافضل والضروري انه التليفون ينسحب ولا لا يبقى موجود عنده بس اكو خطوط حمراء، تنظيم وقت.
2: تنظيم الوقت هو احسن ما يكون، يعني هسه انا يعني شلون اقول له مثلا ساعه دراسه، ساعه واحده باليوم دراسه وما قاعد يوفرها، ما قاعد يطلع باليوم ساعه دراسه بالعطله. هي بالعطله بالمدرسه ماكو نقال نهائيا،
0: بالمدرسه ماكو نقال
2: ابدا، لا هو ولا اخوانه. اي ماكو.
0: بس وانا ايش قد اعمارهم؟
2: يعني نبدا من الكبيره وصلت سادس علمي،
0: نعم،
2: وراها وراها ثالث، وراها ثالثه متوسط الولد، فكلهم ما عندهم موبايل ما عندهم السادس يعني على مود الدراسه.
3: اي بس
2: فبالعطله لا اكو دراسه واكو متابعه ضروري، يعني ضروري.
0: زين برايك طفل اليوم اذكى ولا نرجع للطفل اللي قبل 20 سنه؟ منو اللي عنده خيال واسع، ابتكار، ابداع؟
2: والله طفل هذا الوقت يعني عنده بالتكنولوجيا، اي حيويه ما عنده، حيويه يعني حركه جسمانيه ما عنده اطفال هذا الجيل يعني، بس بالموبايل طبعا هم صاروا اشطر من عندنا بهواي. اي اشطر من
0: عندنا. تشوف علاو بجانب معين شاطر بي وجانب ثاني
2: ابو الثالث متوسط، يعني هاي يصمم وما اعرف شو يسوون، يعني اي يصممون فيديوهات يسوون. لا بس علاو ماكو، بس على اللعب.
0: علاو هسه اتفقنا اكيد، يعني انا باشر عقبه من اسال ماما والبابا يقولوا لي حفظ جدول الرياضيات وراح اسالك، متاكد؟ يلا يلا يعني شكرا لكم لوقتكم، مع السلامه.

قبل الختام بس حبينا نذكر أو نأكد على نقطة كلش مهمة. الذكاء مو بس إنه أنت تعرف شلون تستخدم التليفون أو تحفظ لك فد معلومة اللي أنت تجيبها خلال ثواني. الذكاء الحقيقي إنه أنت لازم تعرف شلون تفكر، شلون تسأل، تحلل، تبتكر، تبدع حتى من دون الجهاز والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي بهذه الجولة، ورافقني في الإخراج الزميل عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

الفن معرفة وكشف، قليلة هي الأشياء الهامة التي تقبل البرهان، فالأشياء الهامة إنما يتوجب أن يحس بها ويعبر عنها. الفن لذة أم معرفة؟ تأتي الخبرة الحسية في الفن دائما مصحوبة بصنف معين من اللذة، غير أن اللذة ليس كل شيء في الخبرة الحسية، بل أن هناك اتجاها عارما في العصر الحديث نحو تعريف الفن في حدود المعنى والدلالة، بدلا من اختزاله إلى خبرة تبعث اللذة أو تشبع الحواس. فالفن أخطر من اللذة، ومهمة الفنان أجل من مجرد تجهيز للذات. لقد صرنا نجد لدى عامة الجمهور انصرافا عن القيم الفنية الرفيعة، وصرنا نجد لدى كبار الفنانين اتجاها قويا نحو إدخال عناصر التنافر والقبح في أعمالهم، وربما عمد الفنان الحديث إلى أن تكون لوحاته مزعجة واستفزازية، وأن تكون موجعة مقلقة منغصة، بدلا من أن تكون جميلة رائقة تسر الناظرين، مما يؤدي إلى المفارقة الحديثة التالية: أنا أحب لوحات الفنان سين لأنها مقلقة للغاية، أو أنا أحب روايات الكاتب صاد لأنها شديدة الإزعاج. تقول سوزان لانجر في كتابها القيم الفلسفة بمفتاح جديد إن الفن العظيم ليس مجرد لذة حسية مباشرة، وإلا لوجد استجابة مرضية لدى العامة قبل الخاصة. وليس من شك في أن الكثير من اتجاهات الفن المعاصر قد أصبحت شاهدا واضحا على قلة اهتمام الفنانين بتقديم أشكال سارة أو نماذج جميلة، مما يضعف حجة القائلين بأن الفن هو مجرد متعة أو لذة. فإذا أضفنا إلى ذلك أننا نشهد اليوم اهتماما منطقيا وسيكولوجيا كبيرا بمفهوم الرمز، مع ما يقترن به من دراسة للوسائط التعبيرية وطرق ترجمة الأفكار أو المعاني، أمكننا أن ندرك كيف أن فلسفة الفن الجديدة لم تعد تستطيع الاستغناء عن مفهوم الشكل الدال أو الصورة ذات المعنى. إن الإنسان كما بيّن إرنست كاسيرر هو حيوان رامز قبل كل شيء، أي حيوان يصنع الرموز ويعيش في عالم من الرموز، والفن هو مظهر من مظاهر حضارة الإنسان إلى جانب الأسطورة والدين واللغة والتاريخ والعلم. وليست الرموز البشرية مجرد مجموعة من العلامات التي تشير إلى بعض المعاني أو الأفكار أو التصورات، بل هي شبكة معقدة من الأشكال التي تعبر عن مشاعر الإنسان وانفعالاته وأهوائه ومعتقداته. إن فطرة الإنسان أوسع من دائرة العقل الخالص، ومكانة الفن في مضمار الحياة الإنسانية إنما ترجع إلى كونه لغة من اللغات الرمزية العديدة التي حاول الإنسان أن يصطنعها في فهمه للعالم. فالفن ليس مجرد تكرار لحقيقة جاهزة أو ترديد
لواقع قائم سلفا، بل هو كشف لحقيقة جديدة وتعبير عنها بلغة رمزية. الفن شكل قبل كل شيء، والأثر الفني هو أثر فني لأنه شكل كلي متسق مع نفسه وقابل للإدراك، وكأنما هو موجود طبيعي له وحدته العضوية واكتفاؤه الذاتي وحقيقته الفردية. فليس العمل الفني تعليقا على شيء يمتد فيما وراءه في صميم العالم، ولا قرينة تذكرنا بأشياء أخرى قائمة في الواقع الخارجي، إنما الآثار الفنية رموز تنطوي على معان، لا مجرد علامات تدل على أشياء. والتعبير الفني ليس مجرد استجابة لموقف حاضر أو لمؤثر واقعي، بل هو شكل رمزي يوسع من دائرة معرفتنا ويمتد بها إلى ما وراء مجال خبرتنا الواقعية أو دائرة تجربتنا الحالية.

الفرق بين الرمز والعلامة. سبق لهيجل أن ميز بين الرمز والعلامة، فقال إن العلاقة التي تربط العلامة الحقيقية بالشيء الذي تدل عليه هي علاقة اعتباطية لا ضرورة فيها. أما في حالة الرمز فالأمر مختلف تماما، فالأسد مثلا يستخدم كرمز للشهامة، والثعلب كرمز للمكر، والدائرة كرمز للخلود، غير أن الأسد والثعلب فيهما الصفات التي من المفروض أن يعبر عن معناها. وهكذا ففي حالة الرمز على اختلاف أنواعه يحتوي الموضوع الخارجي في ذاته ومنذ البدء على المعنى الذي استخدم لتمثيله، فهو ليس علامة اعتباطية ولا يستعمل كيفما اتفق، بل هي علامة تتضمن في شكلها الخارجي ذاته مضمون التمثل الذي تظهره. وقد أكد ديسوسير فكرة اعتباطية العلامة ورسخها ترسيخا نهائيا، وبين أن الرمز ليس اعتباطيا تماما، فهو ليس فارغا، بل هنالك جذر رابطة طبيعية فيه بين الدال والمدلول. رمز العدالة الميزان لا يمكن استبداله اعتباطيا بأي رمز آخر كالعربة مثلا. أما سوزان لانجر فقد ميزت تمييزا واضحا بين الرموز والعلامات، فذهبت إلى أن العلامة مثل ألفاظ اللغة وإشارات المرور إلى آخره، هي شيء نعمل بمقتضاه أو وسيلة لخدمة الفعل، وأن علاقتها بمعناها علامة اتفاقية غير ضرورية، فهي مستقلة عن معناها تشير أو تحيل إليه، وهي ليست أكثر من ذلك. أما الرمز مثل الأسد والصليب وغصن الزيتون والميزان إلى آخره، فهو أداة ذهنية أو مظهر من مظاهر فعالية العقل البشري، إنه شكل كلي مستقل بذاته ملتحم بمعناه لا يحيل إلى أي شيء خارجه. وبهذا المعنى تكون الآثار الفنية رموزا حقيقية تنطوي على معان أو دلالات، فالعمل الفني هو لغة رمزية تنقل إلينا عيانا مباشرا، وتحمل تعبيرا حيا، وتحيطنا علما بحقيقة وجدانية. والوظيفة الأولى للفن هي تحويل الوجدان إلى حقيقة موضوعية ماثلة، بحيث يكون بوسعنا أن نتأمله ونفهمه. والوجدان الذي يعبر عنه العمل الفني وجدان مباشر لا ينفصل عن العمل، شأنه في ذلك شأن المعنى الكامن في المجاز الحقيقي أو القيمة الماثلة في الأسطورة. ومن ثم فنحن لا نتحدث عادة عن الوجدان الذي يعنيه العمل الفني ويشير إليه، بل نتحدث عن الوجدان الكامن في العمل الفني كحالة باطنة في أعماقه.

الحقيقة الفنية. الفن إذن أداة من أدوات الكشف عن الحقيقة، ووسيلة رمزية للمعرفة، والرسالة التي يبثها إلينا الفن أعمق من أن تكون لذة حسية عابرة أو متعة جمالية زائلة. فالعمل الفني لغة رمزية لها معنى ودلالة، ويبدو أن اللذة الحسية الجمالية هي شيء قريب من الإشباع أو الرضا الذي يقترن عادة بعملية الكشف عن الحقيقة. وليس من المستبعد تماما أن تكون اللذة مجرد نتاج ثانوي للكشف أو ظاهرة مصاحبة. فكما أن العلم يكشف لنا بعض مضامين العالم وينقلها إلى مجال المعرفة الموضوعية، فإن الفن يقوم بدور مماثل، ولكن في مجال المضمون الوجداني للعالم. إن حدود اللغة ليست هي الحدود النهائية للتجربة، والأشياء التي لا تقوى اللغة على التعبير عنها قد تملك صورها الخاصة القابلة للتصور، نظرا لما تنطوي عليه من إشارات رمزية خاصة. ومجمل القول إن العمل الفني يكشف عن حقيقة فنية، والحقيقة الفنية في رأي سوزان لانجر هي صدق الرمز في التعبير عن أشكال الوجدان، وهي في ذلك تقترب من رأي الأستاذ تيام غرين الذي دافع بشدة عن فكرة الحقيقة الفنية وجعل للفن مهمة معرفية شأن العلم والفلسفة، وذلك إلى أن الفنان يكمل العلم عن طريق كشفه لحقائق لا يستطيع العلم التوصل إليها أبدا. يرى غرين إن العمل الفني يمكن أن يكون صحيحا أو باطلا بالمعنى نفسه الذي تكون به القضية العلمية صحيحة أو باطلة. وتأويل ذلك عند غرين أن القضايا تنقل المعاني والحقائق عن طريق وسيط معين يتيح الاتصال بين ذات وأخرى، وليس من الضروري أن يكون هذا الوسيط لفظيا تصوريا. فمن الممكن أن نجد قضايا، أي نجد ما يذهب الفنان إلى أنه صواب أو حق في موضوعه، في وسائط كالتصوير والموسيقى إلى آخره. إن الفن يعبر عن قضايا حقيقية يقول بها على طريقته ما لا يمكن للعلم أن يقوله. وما دام الفن يقدم معرفة حقيقية ويقرر قضايا حقيقية، فهو من ثم خاضع لمعياري الاتساق والتطابق على طريقته أيضا. والاتساق في العمل الفني هو أن يستغل العمل إمكانات الوسيط الحسي ويحترم مبادئ المعالجة الخاصة بقالبه الفني، وأن تخلو قضاياها التي يعبر عنها من التناقض فيما بينها ومن المزج الاعتباطي بين أساليب متباينة، وأن يكون في مجموعه كلا متكاملا وتعليقا معقدا متماسكا على موضوعه الذي يعمد إلى التعبير عنه. أما التطابق في العمل الفني فهو ببساطة تطابقه مع العالم الخارجي أو الوجداني، شريطة اتخاذ الإطار المرجعي للفنان. والمثل الذي يضربه غرين هو تصوير سيزان للأشجار، فطريقة معالجة سيزان لهذا الموضوع تؤكد سمات معينة يتجاهلها بقية الفنانين، ذلك لأن سيزان يؤكد صلابتها الثلاثية الأبعاد. وفي استطاعتنا أن نذهب مباشرة إلى الطبيعة ونختبر دقة ملاحظاته المسجلة على أساس اهتمام سيزان المعرفي الخاص، فإذا اختبر الناقد ملاحظات سيزان على هذا النحو لما تمالك نفسه من الإعجاب بموضوعية بصيرة سيزان، ولا أدرك أننا بدورنا نستطيع أن نرى ما رآه سيزان. يؤكد هربرت ريد
الصبغة المعرفية للفن، ويرى إن الهدف الأسمى للفنان مثله مثل رجل العلم، إنما هو تقرير حقيقة. فالفن ليس مجرد تجسيم لبعض العواطف كما تقول النظرية التعبيرية، والأعمال الفنية الكبرى في التاريخ لم تكن أعمالاً كبرى بفضل مضمونها التعبيري، بل بفضل الحقائق الوجدانية الكلية التي استطاعت أن تجسدها، وهي حقائق موضوعية قابلة للتحقق منها، شأنها شأن حقائق العلم، إلا أنها تتناول المضمون الوجداني للعالم. فالعمل الفني واقعة حسية وأثر واقعي، وهو بوصفه شكلا مدركا يعد مقابلا موضوعيا للانفعال أو الفكرة أو الحدس، وتحققا عينيا لحالة من حالات الشعور، ومن هنا قابليته للتحقق. وآية الصدق في المجال الفني هو دقة الرموز وانضباطه والتحامه التام بمعناه. فليحمل العمل الفني من الحقائق ما وسعه أن يحمل، ولينقل من المعارف ما شاء أن ينقل. فالمعرفة والحقيقة ككل شيء آخر يعبر عنه الفن، لابد أن ترتبط ارتباطا وثيقا بالقوام الحسي والعرض الشكلي للعمل. إن الفن لن ينافس العلم في مضماره، إنما تلح الشكلية على أن يكون الفن فنا، أي شكلا دالا، كيما يتسنى له أن يقبض على الحقيقة التي يعجز العلم عن القبض عليها.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

0: فمع تضخم حجم الجهاز الحكومي وارتفاع كلفة فاتورة الرواتب ونفقات التشغيلية، باتت قدرة الموازنة على استيعاب المزيد من الموظفين محدودة، لا سيما في ظل اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على مبيعات البترول. ومع الضغوط المالية الحالية وتراجع صادرات النفط بفعل أزمة الملاحة في هرمز، تضيق مساحة التوظيف الحكومي أكثر، فيما زال القطاع الخاص غير قادر على خلق العدد الكافي من فرص العمل أمام مئات الآلاف من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً في البلاد. بين أروقة الجامعات وأحلام التخرج، تصطدم طموحات الشباب بظلال هذا الواقع المعقد. خريجون يقضون سنوات في الدراسة أملاً في أمان وظيفي يضمن مستقبلهم، لكنهم يجدون أنفسهم أمام خيارات ضيقة ومفاضلة صعبة بين قطاع حكومي مغلق وقطاع خاص لا يوفر الحماية الكافية. عن هذه الفجوة ومعاناة البحث عن أمان وظيفي تتحدث الخريجة فاطمة واصفة واقع تجربتها.
1: تخرجت عام 2019 من جامعة البصرة كلية الزراعة. حاليا ماكو وظائف في مجال الزراعة، على الرغم انه البلد اللي ما عنده زراعة يكون اقتصاد مالته فاشل، ويعني هذا المجال كلش مهم اصلا. هسه يعني نص الموظفين ما مستلمين رواتب، فما اتوقع انه توجد فرص عمل. الوظيفة الحكومية اولا تكون احسن من القطاع الخاص. اولا يكون عندك كل نهاية الشهر انه راتب ثابت ما ينقطع. بالقطاع الخاص راح يكون انه انت ذا يوم ما حضرت للدوام، اجازة، مريض، فانه راتب راح ينقطع. اضافة الى ذلك ان الرواتب راح تكون جدا قليلة، فيكون الوظيفة الحكومية افضل. كان يعني قبل اكو رواتب قوية، البلد ما شاء الله يعني الخزينة مالته بها فلوس، ما اكو وظائف. هسه ما اتوقع انه ما عندي امل الحصول على فرصة عمل في الوضع الراهن بسبب الظروف الحالية.
0: قصة فاطمة ليست حالة فردية، بل هي صورة مصغرة لما يواجهه آلاف الشباب الذين يصطدمون بواقع القطاع الخاص وتطبيقات القوانين على الأرض. ورغم وجود التشريعات، يبقى تطبيقها والتزام المؤسسات بها عقبة تؤرق رجال الأعمال والمستثمرين وتعيق توفير بيئة عمل مستقرة للشباب. حول هذه التحديات التشريعية والتطبيقية في سوق العمل، يستعرض رياض التميمي نائب رئيس اتحاد مقاولي البصرة أبعد المشهد قائلاً:
2: التحديات هي كبيرة حقيقة، تحديات بتطبيق القوانين وليس تحديات بالقانون. كثير من القوانين جيدة جداً هي القطاع الخاص، بس للأسف تطبيقها هو سيء يعني، أو يكاد يكون شبه معدوم. السبب هو دائماً القطاع الحكومي أو القطاع الحكومي أو الموظف اليوم بالحكومة للأسف يطبق أي قرار على القطاع الخاص يطبقه بحذافيره، يمكن يشوفه منشور بالسوشيال ميديا يجي يوم ثاني يطبقه على المقاول أو رجل الأعمال أو التاجر، بس للأسف القرارات لما تكون في صالح المقاول صعب جداً بأنه يطبقها. هاي واحدة من المشاكل والتحديات الكبيرة، بالإضافة إلى تحديات كبيرة جدا يعني جاي تواجهها صرف المستحقات المالية، التعثر، عدم إحالة المشاريع بطريقة عادلة، يعني الكثير من الأمور اللي جاي تواجه القطاع الخاص.
0: وأمام هذه الصرخات والتحديات تقف لغة الأرقام لتكشف حجم العبء المالي الذي تثقل به فاتورة الرواتب كاهل الدولة. فبين ملايين الموظفين والمتقاعدين والملايين ممن ينتظرون دورهم، تبدو الهيكلية الاقتصادية بحاجة إلى مراجعة شاملة قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر. وعن كواليس الأرقام وضغط الموازنة وهجرة التوظيف، يوضح المحلل الاقتصادي علي باسم هذه الأرقام بالقول:
3: سنويا العراق يخرج 700,000 طالب، ايش قد تريد تعين؟ احنا الان عندنا 4.5 مليون موظف، اضافه الى 4 الى 5 ملايين متقاعد، اضافه الى 3 مليون رواتب نعطي رعايه ورواتب معين، مجموع رواتب الموظفين سنويا 62 تريليون، اضافه الى عندنا 12 20 تريليون الدوله تمول صندوق التقاعد. طبعا احنا عندنا صندوق التقاعد صندوق كذبه، صندوق التقاعد الدوله تموله من الموازنه العامة للدولة لأن صندوق خاسر. احنا مجموع التقاعد سنويا 10% يأخذون من الراتب الاسمي ما يقارب 3 تريليون، بينما احنا مجموع التقاعد ندفع 22 تريليون، فهذا المبلغ الفائض يتمول من الموازنة. يعني انا الان عندي ما يقارب 4 مليون مواطن يشتغل بالقطاع الخاص. انا متأكد هسه اذا تروح تفتح باب التوظيف 90% من الأربعة مليون يشتغلون بالقطاع الخاص راح يقدمون على الوظيفة. ليش؟ لسهولة العمل بالوظيفة وكذلك الامتيازات اللي ياخذها الموظف عن الكاس بالعامل بالقطاع الخاص. لذلك العالم تحولت الهجرة من القطاع الخاص إلى القطاع الوظيفي.
0: تظل أزمة التوظيف في العراق أكبر من قرار يتخذه متخذ قرار أو درجة وظيفية تطلق في موازنة سنوية. إنها قصة إعادة بناء الثقة بين الشباب وسوق العمل وتنظيم البيئة القانونية للقطاع الخاص ليصبح شريكاً حقيقياً يحمي حقوق العاملين ويستوعب طاقاتهم. وبينما تقف البلاد عند مفترق طرق اقتصادي، يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الطاقة الشبابية الهائلة من عبء على الموازنة إلى محرك ينبض بالحياة في كافة مفاصل الاقتصاد الوطني.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا في هذه الآية الكريمة مجموعة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. الدين الذي ورد ذكره في الآية الكريمة ما هو مصدر اشتقاقه؟ لما نقول أن فلان عنده دين، الدين من أين مشتق؟ بعض العلماء يقول أن الدين مشتق من الدينونة وهو العقيدة، يعني نقول فلان دان بالشيء الفلاني يعني اعتقد به. وباعتبار الدين مجموعة عقائد، يعني مثلا الدين الإسلامي هو عبارة عن مجموعة من العقائد. العقائد قسم منها يتعلق بالفكر وقسم منها يتعلق بالسلوك. اللي يتعلق بالسلوك نسميه أحكام، يعني مثلا افرض كل عمل من الأعمال إلى حكم، يو واجب يو مستحب يو مكروه يو محرم يو مباح، وقسم منا الى علاقة بتقويم الفكر وهو العقيدة، من قبيل ان الواحد من عندنا يفكر ان هذا العالم له صانع وعن طريق هذا التفكير يهتدي الى وجود الله عز وجل. فالدين انما سمي دين لان مشتق من الدينونة، يعني من دان بالشيء اذا اعتقد به، يعني من العقائد، من مجموعة العقائد اللي يعتقدها الانسان. هذا رأي. ورأي آخر أن الدين مشتق من مو من الدينونة من العقيدة، وإنما مشتق من العادة. العادة أيضا بشكل من الأشكال تسمى بأنها دين، لأن الإنسان يعتادها، يدين بها يعني يعتادها. والحقيقة هي العادة تيجي نتيجة العقيدة. الإنسان لما يعتقد بشيء ويمارس طقوسه يصبح عنده عادة. مو هذا اللي يهمني، يهمني أنا أتساءل من أين جاء الدين، يعني كيف شعر الإنسان بضرورة الدين. هل أوضح لك؟ الآن لما نجي إلى المدن التي كانت قبلنا، نجي إلى التاريخ نشوف الشعوب اللي كانت قبلنا وبادت راحت، يعني لما نجي نبحث في آثارهم نحشر عن الآثار يمكن نلقى بلد ما بي مستشفى، يمكن نلقى بلد مثلا ما بي منازل ضخمة، يمكن نلقى بلد مثلا ما بي مدرسة، لكن بلد ما بي معبد ما ممكن، ما يمكن تلقى بلد ما بي معبد. كل بلد بحثوا عنه وجدوا فيه أثرا لمعبد. فالشال معبد مرة كنيسة ومرة ديعة ومرة دار للأصنام، وعلى العموم معبد يعني فالدار للعبادة. ما يمكن تلقى منطقة ما لها دار للعبادة، لأن الإنسان منذ أن يولد تولد معه أسئلة حائرة يريد لها إجابة. بس ليش؟ يعني تصور الإنسان إذا كبر شوية وترعرع، انولد وكبر وترعرع، يبدأ يسأل أنا منين اجيت ومن اللي خلقني ونتيجتي كيف راح تصير، من أموت ها هي يعني راح أوضع بالتراب وانتهى كل شيء، بعد من وراء الموت ما أكو حياة أخرى، عالم آخر. الأسئلة هذه يشير رأسه للكواكب، شوف هالكون هذا الهائل، يسأل عن هذا الكون إلى مكون، شنو علاقة هالكون بالكون اللي إلى جانبه، هل من وراء هذه الأكوان خالق أو لا. هالأسئلة هاي دائما ترد على لسانه، ترد على ذهنه، ويريد يحاول ان يحصل لها على اجابة، ما حد يقدر يجيب عليها، ما يجيب عليها الا الدين فقط. لان العلم يقدر يجاوب على بعض الاسئلة، يعني العلم يمكن ان يقدر يشرح له الابعاد بين الكواكب، العلم يمكن يشرح له تكون كوكب شلون صار هذا الكوكب، يقدر يبين الهياء. لكن العلم ما يقدر يجاوب انك بعد الموت راح تعيش او لا، راح تحيا مرة اخرى او لا، ممكن ان تبعث او لا. هذه اسئلة ما وراء الطبيعة ما تخضع لمختبر ولا تخضع لعلم، انما تخضع لفلسفة، والفلسفة ترتبط ارتباط مباشر بالدين. نبه لزين. اذا منذ ان ولد الانسان تولد معه الحاجة الى الدين، يعني لا بد من دين يجيب على مسائله. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، حتى بالدنيا هنا الانسان بما مس الحاجة الى الدين، لان القانون ما يقدر يحل مشاكله. كيف؟ خل اضرب لك مثلا. يعني الان تشوف القوانين موجودة، القوانين فعلا موجودة، وسائل الضبط موجودة، يعني دوائر الامن، دوائر الشرطة موجودة. لكن مع ذلك يومية تلقى الناس تشتكي من السرقة، تشتكي الناس دائما من الغبن، من الغش، من التعدي. ليش؟ لان الواقع هذا ما يحصل لو اكو دين. لو اكو دين عند الانسان، الانسان ما يسرق. اذا اكو دين عند الانسان، الانسان ما يغش. ما ممكن الدولة تقدر تخلي لها على رأس كل واحد شرطي او رجل امن، مستحيل، ما ممكن، هذا متعذر. الشيء اللي يضبط الانسان يضبط الدين، الدين وحده. الان نلقى عند الشعوب الراقية، الشعوب الحضارية اللي عندها علم وعندها حضارة وعندها ثقافة، ومع ذلك نلقى عندها غش واعتداء وسرقة وعصائب اجرام. ولو كان هناك دين هالاشياء كلها ما صارت، لان الدين وحده هو اللي يقدر يسيطر على الانسان ويهذب سلوكه. نبالي. والا من المتعذر على الدولة ان تخلي لها على راس كل واحد شرطي يمكن ان يراقب سلوكه، مستحيل هذا ممكن. فلا بد من وجود رابط ورادع نفسي. الرادع النفسي لا يخلقه الا الدين. في يوم من الايام تصور بعض الناس ان الثقافة والعلم هي راح تقدر تخلق الرادع النفسي، لكن الثقافة والعلم فشلت. بل بالعكس، مع الاسف الشعوب المثقفة الاجرام معمق عدها اكثر من الشعوب البدائية. هنا المصيبة. يعني هذا اللي احرق له مدينتين بقنبلتين ذريات، ما كان جاهل، كان عنده علم وعنده ثقافة، لكن ما عنده دين، ما عنده ضمير. وتنبالي زين. العلم اذا مو هو اللي يقدر يهيمن على سلوك الانسان ابدا، بدليل ان الشعوب المثقفة المتعلمة الان انتشار الجرائم عندها بنسب عالية بعكس الشعوب البدائية. ففي واقع الامر ان الدين هو الواسطة الوحيدة اللي يقدر ان يخلق الضمير ويوجد حساسية بالضمير ويقدر يسيطر على سلوك الانسان، هو الدين. اثنين. ثالثا، ان القوانين يمكن ان تضبط الانسان بالظاهر، لكن بالباطن ما ممكن تضبط القوانين. يعني انا القانون الان يقدر يلزمني اذا كنت متلبس بالسرقة، اذا لزمني ظاهرا متلبس بالسرقة القانون يقدر ذاك الوقت يطبق علي ويحكمني. لكن اذا ما يمي احد ولا يمي واحد يراقبني ويمي مال اقدر اسرقه، طبعا في هالحالة ما يلزمني القانون، يا هو يلزمني، يلزمني الدين. اذا عندي دين، الدين نفسه في هالحالة يقدر يمنعني، يقول لي لا تمد يدك. قد اذكر لك حادثة. جماعة كانوا طالعين الى الصحراء في ايام الربيع، لقوا واحد يسرح بالاغنام، شافوا عند جدي فد رأس غنم اعجبهم، قالوا له بعنا هذا الجدي، يعني نريد نذبحه ونأكل. قلهم هذه ليست لي، هاي الاغنام مو الي انا، انا راعي بها اخذ عليها اجور. قالوا له اين العلل؟ يعني انت تقدر تبيعنا هذا وتعتلك بعلة، اذا سألك تقول له كلاذيب، تقول له وقع وانكسر، تقول له مات مثلا، اين العلل؟ قالهم ولكن اين الله؟ شوف شوية التعبير، هذا تعبير من الاعماق طالع. قال لهم صحيح اقدر اعتل انا، اقدر اقول ان هذا انسرق او اقدر اقول ان انكسر وكله الذئب، ولكن اين الله المطلع على السرائر الذي لا يفارقني؟ ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. ففي مثل هالحالة اللي يسيطر على الانسان بالداخل وبالخارج كل وسائل الضبط تفشل الا الدين. وسائل الضبط الاجتماعية كلها الان امام الجريمة فشلت، ما جاي تقدر وسائل الضبط الاجتماعية تسيطر على الجريمة. الوسيلة الوحيدة اللي تسيطر على الانسان هي الدين. نبه لي بس الفت نظرك، ترى مو الدين، مو احنا لنشتبه شوية. قد يقول لي بعض الناس شو انا اشوف اكو واحد اذا صاح الله اكبر رأسا هذا طارد وصلى وخلص مو الشكل، ويصوم افرض وقد عنده دعاء، لكن يطلع لي برا ما عنده مانع انه يقتل او ينهب او يسلب او يعتدي، سوين الدين شنو اثره؟ هذا مو متدين، هذا لبس، هذا مو فاهم من الدين شيء، هذا حامل قشرة، حامل صبغ خارجي. الدين اللي يوصل الى اعماق الانسان ويسيطر على سلوكه. ورد في الحديث النبوي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سبلته. اذا صلاته ما تأثر على سلوكه خليه يمسح بها سبل، لأنه مو دين، هذا مو فاهم الدين. هل عارف لك كم كلمة، عارف لك كم فعل، متصور ان اذا استقبل قبله مثلا وقال الله اكبر انتهت، ولو يطلع برا يهدم مداهم. لا، ما هكذا الدين. الدين مو شعارات يحملها الانسان. اكو كثير من الناس يحمل شعارات ديمقراطية وهو ذئب، هو مستنقع خدر. اكو كثير من الناس يحمل شعارات تقدم هو من اردع خلق الله. اكو كثير من الناس يحمل دين يدعي انه متدين وهو ذئب لا يعرف من الدين شيء. المسألة بالواقع مو مسألة مجرد ألفاظ تعيش على اللسان. الدين الأمانة، المروءة، العفة، الصدق، الدين الممارسات النبيلة الصحيحة التي لا تسيء إلى المجتمع. إذا من بعد هالمقدمة نعود إلى الآية الكريمة. الآية تقول وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. زين لمن تقصد الآية لهؤلاء؟ الرأي الأول أن الآية الكريمة أشارت إلى من اتخذ الدين لعبا ولهوا، إلى الذين كانوا يحيون سنن الآباء وإن خالفت الدين. شوية هالمعنى خلي أشرحه لك. أكو عندنا قاعدة نسميها قاعدة الهضم والتمثيل الاجتماعي. قاعدة الهضم والتمثيل الاجتماعي قربوها بقاعدة الهضم والتمثيل البيولوجي. شلون يعني؟ انت الان لما تأخذ رغيف خبز او تأخذ قطعة لحم تأكلها، هذه قطعة اللحم اللي تأكلها مو رأسا بس تقطب الى جسمك تتحول الى دم، لا، تمر بعمليات هضم وتمثيل. كيف يعني؟ يعني اول الامر من تصير بالحلق اللعاب يفرز عليها مواد كيميائية، بعدين تنزل بالمري، المري يفرز عليها مواد، تيجي للمعدة، المعدة تفرز عليها مواد، بعدين تمر بعجان تتحول الى خميرة كيميائية معينة، وتنتقل بعمليات هضم وتمثيل الى ان توصل الى نهايتها تتوزع. في منها يصير دم، في يصير منها عضلات، في يصير منها يروح الى العظام. هاي عملية الهضم والتمثيل نسميها. زين؟ او الدورة، دورة الطعام. اكو عندنا عملية هضم وتمثيل اجتماعي مثلها عينة. مثل ايه؟ يعني افرض اليوم واحد يجي من اوروبا يريد يسكن هنا، افرض بدبي، هذا ما شايف مو طالع لاول مرة يطلع من اوروبا يجي هنا، هذا من يجي لهنا مو معناه راح يتأثر بعادات البلد 100%، راح يصير مثل اهل البلد في تقاليدهم وعاداتهم، لا، هذا عمره كله يمكن يتأثر بنسبة 20-25% من عادات البلد. إذا مات ابن اللي من بعده يتأثر بنسبة 60%. نبه لي جيم. إذا راح ابن ابن ابن حفيده يمكن حفيده بالدور الثالث يتأثر بنسبة 100%. يعني تمر ثلاث أجيال يا الله يقدر الولد الحبيب نقدر نعتبره من ابناء البلد تماما، يعني متأثر بعاداتهم باخلاقهم بتقاليدهم بلغتهم. زين، والا مو رأسا هذا بس يجي من اوروبا يعني صار ابن بلد 100%. لا، انطلاقا من هالمعنى خليني نجي لما اجى الاسلام. ويفك عنك زين، تفت للنقطة شون اللي اريدها فهمتها. لما اجى الاسلام، الاسلام اجى الى مجتمع جاهلي. لما اجى الى مجتمع جاهلي مو يعني هذا المجتمع الجاهلي بس اجى الاسلام صاروا مسلمين 100%، صاروا قديسين. لا، من اجى الاسلام تمام اتأثروا قسم من عنده من عندهم اتأثروا بنسبة معينة بالاسلام، وظلت عندهم عادات جاهلية، ظلت عندهم اخلاق وقيم من اثار ابائهم، ظلت عندهم تقاليد يعتبروها من الدين وهي ليست من الدين في شيء. قد تستغرب لما اقول لك الى الان اكو عندنا عادات جاهلية ما قدرت الاسلام ما قضى عليها. مثل ايش؟ يعني تدري اكو مناطق الان عندنا في مختلف مناطق معينة ما يورثون البنت. اكو قبائل الان البنت ما يطوها ميراث. في انحاء البلدان العربية والاسلامية موجودة. البنت الى الان ما يطوها ميراث. عندنا الى الان اكو قبائل تتحكم بها او مو قبائل، مدن تتحكم بها العادات الجاهلية. مثلا هذه امرأة ابن عمها موجود تجبر على الزواج من ابن عمها. شنو معنى تجبر على الزواج؟ يعني ليه ابن عمها خلق منها ايد رجل المرأة؟ شنو يعني؟ شنو حقه؟ ليش المرأة تجبر وليش الرجل يجبر على ابن عمك لازم تتزوجها؟ هاي عادة جاهلية من العادات الجاهلية اللي كانت وظلت الى الان رواتب، مع انها تخالف القرآن تخالف الدين. عندنا قيم وعادات جاهلية ما تزال تعيش في مجتمعاتنا الى الان، يعني ما قدرنا خلال 14 قرن ما امتصها الدين الى الان. كثير عندنا من التقاليد والعادات ترجع في جذورها الى الجاهلية، ما استطاع الدين الى الان يقضي عليها. اذا مو بمجرد ان جاء الاسلام ودخل على هؤلاء الجاهليين يعني دول تحولوا الى مسلمين 100%. تمام، سميناه مسلم ووصيناه احكام الاسلام، لكن هل وصل الاسلام الى اعماقه بحيث استطاع ان يسيطر 100% على سلوكه وعاداته؟ لا، ظلت اكو عندهم قيم جاهلية وعادات جاهلية يعتبرونها من الدين وهي ليست من الدين في شيء. مثل ايش؟ خل اضرب لك مثلا لما اجى الاسلام ظلت عندهم عادة اذا صارت عندهم سنة جد، سنة قحط، هذه سنة القحط يسوون باي طريقة؟ يعني الاسلام بيش يعالجها؟ يعالجها يطلع الناس للدعاء، يطلعون للدعاء يستسقون، يصلون صلاة الاستسقاء ويطلعون يضرعون الى الله عز وجل بان يسقيهم. زين، يعني هذا التكيف الاسلامي بإزاء الجد، بإزاء القحط. لكن هم مش ظلت عندهم عادة؟ ظلت عندهم عادة اذا مرت عليهم سنة جدباء سنة قحط ما بها مطر يجيبون البقر. هاي عادة جاهلية ظلت عندهم عايشة، يجيبون البقر يشدون بذنب البقرة نوع من النبات اسمه السلع او العشر، يشدون بذنب البقرة ويحطون عليه نفط، يطلوب النفط ويوجون به النار، ويوجهون البقر الى جهة المغرب ويركضون من ورائها ويصورون بها الطريقة راح تمطر السماء. يقول شاعرهم: شفعنا ببيقور الى هاطل الحياة، فلم يغني عنا ذاك بل زادنا جدبا، وعدنا الى رب الحياة فاغاثنا وحول جدب الارض من عنده خصبة. يقول احنا سوينا الطريقة، جبنا البقر، شفعنا ببيقور، البيقور يعني البقر، يجي سوينا العادة هذه. يقول اردنا يجينا مطر ما يجينا مطر، بعدين رجعنا الى الله، انقطعنا الى الله، الله امطرنا. فهاي كانوا يعتبروها دين وهي ليست من الدين في شيء. زين، هاي نقطة. نقطة ثانية مثلا من الاشياء اللي كانت يعتبروها عندهم دين وهي عادات جاهلية، كان يجي مثلا واحد يخطب البنت من ابوها، يلتفت الابو يقول له: لا، انت لست بكفو لي، انت مو كفو لي ابدا، ليش؟ لان انت مثلا من قبيلة، هاي القبيلة كان بيها واحد يتهم بشيء الفلاني مثلا، انا ما اعطيك زين، فهذا مو كفو، ذاك مو كفو، ذاك مو كفو، الى ان يخليها للبنت عانس، الى ان تكبر البنت. اذا كبرت شنو الطريقة لزواجها؟ ترجل نصف شعرها، نصف من الشعر تمشطة، وتلبس خلخالا برجل، وتخضب كفا بالحناء ورجلا واحدة بالحناء، وتحجل من اول الليل الى الصباح، تقول يا لكاح ابغي الزواج قبل الصباح، وبها الطريقة يصورون انها راح الله شهد امرها وتتزوج. ويقول شاعرهم: اما ترى المرأة تبغي بعلا، قد نشرت من شعرها الاقل، ولم توفي مقلتيها كحلا، ترفع رجلا وتحط رجلا. هم بدلا يروحون الى الطريق السليم لما يجي لي الانسان الكفو يزوجه مثلا ويستر البنت، لا، هو لهاي الاساليب يعتبرها من الدين وهي عادات جاهليه، ليست من الدين في جهه، ويبتعد ينحرف عن الاسلوب الصحيح. مثلا من الاشياء التي كانت عندهم تعتبر دين وهي ليست من الدين في شيء، اذا واحد راح سفرا وطلع غار، قد واحد راح الى سفر وغار، لما يغيب 6 شهور مثلا، من بعد 6 شهور يجون الى بئر قديمة، بئر من الابار القديمة او حفرة، يوقف واحد على البئر يصيح يا فلان يا فلان يا فلان 3 مرات، ويعتقد ان اذا هذا عدل موجود راح يسمع الجواب من البئر، يقول له نعم، واذا ما اجى الجواب معناه هذا ميت. فشي يسوون؟ يجون زوجته يطلقوها اذا عنده اساس ياخذوه، يزوجون زوجته الى شخص اخر. يقول شاعرهم: غابه فلم ارجو له ايابا، والحفر لا يرجع للجواب، حتى متى استنشد الركاب. فتصور من هالنوع، يعني اكو عادات وقيم جاهليه كانوا يعتبرونها دين وليست من الدين في شيء. القران الكريم يقول: ذر هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. هذول اناس ما عارفين الدين، ما عارفين هالقيم الجاهليه، العادات الجاهليه، نعم يعتبرونها دين وهي ليست من الدين في شيء. ومع الاسف ترى عدنا الى الان كثير من قيمهم باقيه الى الان، عدنا عصبيه باقيه الى الان، وعدنا الى جانب العصبيه قيم وعادات وتقاليد ليست، يعني لا تلتقي مع الدين بحال من الاحوال. والغريب ان بعض الناس يتصور انه يمكن الجمع بينها وبين الدين، وهذا غلط ابدا. الدين الواقع وصفة كاملة تستوعب كل ابعاد الانسان، الدين ما يخلي فراغ في حياة الانسان ولا في سلوكه حتى يفسح المجال الى عادات جاهلية تتدخل ابدا. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، اشارة الى الناس الذين يفسرون القرآن باللعب واللهو. نبدأ شوي النقطة. احنا عندنا كأنه التفاسير يقسموها العلماء قسمين. اكو عندنا قسم نسميه التفسير بالمأثور، وعندنا قسم نسميه التفسير بالرأي. تفسير بالمأثور الى اقسام، خلي اشرح لك مثلا. مثلا تفسير القرآن بالقرآن، شلون يعني تفسير القرآن بالقرآن؟ يعني انا الان اجي اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. العقود شنو هي؟ العقود جمع عقد، العقد ما اشتمل على قبول وايجاب. يعني اذا واحد يقول لك بعتك تقول له قبل، هذا عقد. اذا قال لك وهبتك تقول له قبل، هذا عقد. اذا قال لك مثلا هذا زوجتك تقول له قبل، هذا عقد من العقود. تبالي القرآن يقول: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، اذا عقدت اوفي بالعقد. نجي للربا. الربا هم عقد من العقود، يعني واحد يقول لك اعطيك 1000 درهم ب1200 درهم الى سنة، تقول له قبل. هم يجب علينا الوفاء بالعقد بالربا؟ يقول لا ما يجب. لا طبعا ما يجب. ليه؟ لأن الآية اللي تقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ما ظلت على عمومها، اجت آية أخرى خصصتها فسرت إياها بالتخصيص. إيش قالت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن هاي الآية طلعت عقد الربا استلتها من العقود، فسرت لنا أن ذيك الآية مو على عمومها. هذا شو نسميه؟ نسميه تفسير القرآن بالقرآن. مثلا مثل آخر، مثلا أنت تقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم، مثلا تقرأ بالبخاري تشتفي جهنم يوم القيامة الفراغ فيمد الله فيها رجله فتقول قطني تمتلئ، تقول قطني قطني حتى تمتلئ. مثلا أنت تلتفت إلى أن هذه الرواية والآية قد يكون يستفاد من ظاهرها أن الله إلى جارحة، يعني عند رجل أو عند مثلا يد، لكن تجينا آية أخرى تبين لا، أن هذا موضوع الجوارح مو موضوع إيد ورجل، لا موضوع قوة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم، يعني قوة الله فوق قوتهم. نبهني جيد، مو المراد باليد الجارحة، لأن إذا صار المراد بها الجارحة بها اليد يعني صار الباري جسم، وإذا صار جسم ما صلح للألوهية، وإحنا صرنا مجسمة إذا صار جسم. إذن الآية الثانية يد الله فوق أيديهم اشرح لي أن المقصود به قوة الله فوق قوتهم. هذا شو نسميه؟ تفسير القرآن بالقرآن، هذا تفسير مقبول. عندنا مثلا تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة مثل مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآية تقول لي آتوا الزكاة، زين هاي آتوا الزكاة الزكاة كثر ما شرحت فيها الآية، لا بينت لي الزكاة على الذهب والفضة كد، ولا شرحت لي الزكاة بالأنعام، يعني الإبل إيش كثر عليها زكاة، الغنم إيش كثر عليها زكاة، نعم الحنطة والشعير إيش قد عليهم زكاة، مثلا إذا ينسقن بواسطة أو إذا ينسقن شيح إيش كثر عليهم زكاة. أنا ما شرحت لي الآية، يا اللي شرح لي شرحت لي السنة النبوية الشريفة، يعني أقوال النبي صلى الله عليه وآله. السنة أشياء بعضهم يقول قول الصحابي من السنة، والبعض يقول قول أهل البيت من السنة، المهم السنة هي اللي شرحت لي، بينت لي صلاة الصبح ركعتين مثلا، وصلاة الظهر أربعة، وصلاة العصر أربعة، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة، شرحت لي ملابسات الصلاة. هذه شو نسميها؟ نسميها تفسير القرآن بالسنة. هاي اثنين. بعد عدنا تفسير القرآن بقول بكلام العرب، هذا شلون؟ هذه أرجو أن تتنبه لها شوي زين. هذه أكو عدنا ما نسميه الخواص الحضارية. القرآن الكريم نزل يحمل الخواص الحضارية العربية في تعبيره. كيف؟ يعني مثلا أنت تستغفر لهم 70 مرة فإن الله لا يغفر لهم، يعني شنو؟ شلون يعني إذا استغفر لهم 71 الله راح يغفر لهم؟ يعني هذا الحد، هذا المنطوق إلى مفهوم يولا، يعني مفهوم عدد هنا أكو يولا، إذا استغفر لهم 70 مرة الله ما يغفر لهم، لكن لو يزودها شوية يسويها 100 يعني الله راح يغفر لهم؟ إذا زودها يولا؟ لا طبعا لا، إنما هذا العدد من أعداد الكثرة عند العرب. القرآن الكريم راد يضرب مثل، يعني يقول أن لولا لو مهما تستغفر لهم الله ما راح يغفر لهم، قال أن تستغفر لهم 70 مرة فحتى مع هالعدد الله لا يغفر لهم. نبه لي زين المقصود شنو؟ هذا ليش نفسره؟ نفسره بلحون العرب، بعادات العرب، فخر عليهم السقف كفاية. ليش من فوقهم؟ اكو هدف للعرب في استعمال هذا المعنى. نبه لي زين إذا نفسر القرآن باتجاهات العرب باعتبار القرآن نزل بلغة العرب وأخذ خواصهم الحضارية بالتعبير. هذا أيضا قسم من أقسام التفسير بالمأثور. بعدين نرجع للتفسير بالرأي. التفسير بالرأي شنو؟ أن أكو ظواهر بالقرآن الكريم ما نقدر نحملها، نخضعها للرأي للعلم، للاستنباط. اكو ظواهر بالقرآن ما نقدر نحملها على ظاهرها، لابد من الرجوع فيها الى تأويلها. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. يبقى وجه ربك يعني مو المقصود بس الوجه، لا، يعني تبقى ذات ربك. نضطر نعدل عن ظاهر اللفظ الى التأويل بالرأي بالفكر. هذا قش هاي اقسام من التفسير مقبولة، لكن اكو اقسام من التفسير بالرأي الغير المستند الى علم ولا مستند الى قواعد علمية للتفسير. مثل ايش؟ واحد سألوه قالوا له هل تجوز الصلاة على الحصير؟ قال لا. قالوا له لماذا؟ قال لأن الله يقول وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، فما يجوز أن تجوز الصلاة على الحصير. طبعا هذا مو أكو كثير المصيبة هنا، يعني الأيام بالخصوص هذا من يحصل له شهادة، يعني إذا درس له 4 سنوات الكلية رأسا شلقوه شهادة عالمية صار عالم، قام رأسا يقعد بالتلفزيون ويحكي لك فتحكي عجيبة شو ما يريد، يعني كيف مسألة مو يا سيدي، أرجوك أرجوك هاي المسألة اللي جلس فيها عشرات السنين مو مسألة سهل تفسير قرآن، يجي واحد يفسر قرآن برأيه أو يفسر خواص شريعة أو يلزم القرآن يلزم يقوم يفسره والله لأنه حصل له شهادة كلية، لا مواكلة، موضوع مواكلة أبدا. أرجوك هاي بدايات، يعني هذا الشيء واحد استوى حاط رجله على بداية الطريق، لازم يرجع إلى آراء العلماء الذين أثنوا أعمارهم في الوصول إلى مفاهيم القرآن الكريم، لأن مسألة القرآن مو مسألة سهلة. أنت جاي تشرح حكم أو تشرح عقيدة، الله عز وجل يقول الله أذن لكم أم على الله تفترون، أنت جاي تحاول تشرح القرآن، القرآن دستور الدنيا، الله أنزله للبشر كافة، مو من السهل على إنسان استوى يعيش بالأبجديات رأسا يجي يفسر القرآن وينتزع منه أحكام، أبدا أبدا أمر ليس بالسهل هذا إطلاقا. يجي رأسا لمجرد أن عرف ال4 كلمات يطي رأي بالقرآن ويفسر القرآن، هذا تفسير للقرآن بالرأي. طلعت على بعض التفاسير علم الله، يعني من تقرأها عجيب، يعني يجي واحد يفسر والعاديات ضبحة يقول هاي المقصود بها عبارة عن الطائرات النفاثة، فتحكي اخي من هالنوع هذا فتحكي عجيبا. ما احب شوية احط سبعي على المكان اللي يستصدر منه الشخصيات لئلا يقال ان هذا عنده هدف في الواقع. الحقيقة اكو انماط من هالنوع يحاول ان يفسر القرآن ويجي يحمل القرآن مفاهيم القرآن، يعني فرد آراء فجة غليظة بعيدة عن روح الاسلام ما الها صلة بالاسلام اطلاقا. واحد يفسر القرآن من هالنوع، واحد لا يفسر القرآن يجي حرفة. كيف حرفة؟ اضرب لك مثلا سمرة ابن جندب هذا كان وجيب شرف عند عبيد الله ابن زياد، هذا قتل 30,000 واحد مش كثر خلال شهر واحد، نبه لي زين، 8,000 قتلهم في البصرة بهالشهر اللي استخلف دي زياد، والباقي في نواب متعددة. شوف التاريخ، سمرة ابن جندب الطا معاوية 400,000 درهم، روى ان هذه الآية نزلت في عبد الرحمن ابن ملجن. شنو هي الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني ان عبد الرحمن ابن ملجم لما قتل علي بن ابي طالب اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله، باع نفسه لله، يعني ان الله اشترى نفس عبد الرحمن بن ملجم لانه تقرب الى الله بقتل علي بن ابي طالب. ارجوك هذه يقبلها تاريخ اسلام ويرويها؟ ها؟ اي مسلم يؤمن بالله وبرسوله ينتهي به الامر الى ان يقبل هاللون من الكلام وعلما على اخي رسول الله، ها؟ على نفس رسول الله بنص القرآن، على اللون من تفسير القرآن بالرأي. هؤلاء اتخذوا من القرآن وسيلة للعب واللهو، اتخذوا من القرآن أداة للبيع والشراء. القرآن الكريم يقول وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن مو هذا المقصود لي، المقصود بالذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا الذين باعوا دينهم للجبابرة. كيف يعني باعوا دينهم للجبابرة؟ يعني مو بعيد علينا، قبل ايام شفنا جماعة يفتون، ليش يفتون؟ يفتون بمصالحة اليهود، شفنا صدرة فتاوى معاصرة قريبة وكرموا واجوا يعني يبررون رغبة الحاكم باي شكل من الاشكال، ما في مانع. زين، هؤلاء الذين يبيعون دينهم اتخذوا من الدين وسيلة للبيع والاشتراء. هذا اكو واحد شقة ادركته انتو يعني قبل ان تجي الاسامة، كانوا دول الشقايا اللي يشيل ماي بقربة ويبيع سرع البيوت تبيع. هذا الشقة شايل قربة الماي، لقى له واحد واقف على باب امير من العلماء، اجى عنده مسألة شرعية، اجى يمه قال له اصلحك الله انا عندي مسألة شرعية اذا اطرحها عليك بين لي اياها. قال له هذا وقت سؤال؟ هو هذا وقت سؤال تسألني؟ هذا مكان سؤال؟ قال له او هذا مكان عالم؟ فهو لما تعلم تجي تشك على ابواب الظلمة تكون لك واقفنا. الواقع هكذا، ان الله عز وجل اراد من العلم ان يكرم نفسه وان يتكرم وان لا يخضع يقف على ابواب الظلمة. هؤلاء الذين يبيعون دينهم للجبابرة مثليه، مثلا الشعبي، الشعبي هذا كان قاعد يم الحجاج يقول للحجاج ان الله اذا اشترع عبدا رعية كتب له الحسنات واسقط عنه السيئات. اولا شوف النظرية كثر خطرة، خطرة من ناحيتين. الناحية الاولى يقول له انت الله نصبك علينا، نبه شرعات الله جعلت راعي لنا، والحال يعني كل شيء احنا كل ظالم نجيب اللزقة بالله عز وجل. الله ما عنده شغل اللي يجيب الحجاج ينصبه. هؤلاء ان الله اذا اشترعى عبد الرعية، اولا انت الله اشترعاك علينا، واحدة. ثانيا كتب له الحسنات واسقط عنه السيئات. كيف اخر منين هذا جاي؟ الله عز وجل يجعل الناس امام المسؤولية سواء حاكم او محكوم، غني او فقير، عظيم او عادي، كلهم سواسية. الله عز وجل ما فرق بين انسان وانسان بالتكاليف. الناس كل، النبي صلى الله عليه وآله كان يصعد على المنبر يقول اعملوا والله لا اغني عنكم من الله شيء، يا علي اعمل، يا فاطمة اعملي، يا حسن اعمل، يا حسين اعمل، لو عصيت انا لهويت، والله لا اغني عنكم من الله شيء. مو الله عز وجل يخاطب الى نوح عليه السلام قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. ابن نوح قال ربي ان ابني من اهلي، اجي لي النداء لا هذا مو من اهلك ابدا، هذا عمل يخالف عملك، هذا ليس من اهلك. مو لمجرد القرابة، مو قرابة دم ولحم، هذا عصى الله. واللي يعصي الله حتى لو يكون من صلبك، حتى لو تكون انت تهوي في النار، ممكن الله عز وجل ما يجي يعزل واحد يخليه بمنأى عن المسؤولية. اذكر بالمناسبة كتب السيد بحر العلوم، كان السيد مهدي آنذاك كان مرجع الطائفة، كان في النجف، كتب الى الناراقي، الناراقي كان في طهران آنذاك، كتب لأبيات الناراقي هالأبيات كتبها الى السيد بحر العلوم يتشوق بها الى سكن النجف. كتب لألا قل سكان أرض الغريب لقد فزتم بجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء أو فنحن عطاشا وأنتم ورود. جعل بلاده بمنزلة النار، وجعل النجف بمنزلة الجنة، وأخذ خاطبة بخطاب أهل النار لأهل الجنة، يعني ضمن معنى الآية، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. جاوب السيد جواب إلى صلة بالشاهد اللي ذكرت إليك، شنو الجواب؟ كتب لألا كل مولى يرى من بعيد ديار الحبيب بعين الشهود، لك الله من غائب حاضر على حاضر غائب بالصدود. يعني يقول له انت وين كان بعيد عن علي بن ابي طالب، لكن يجمعك ويا المبادئ، يجمعك ويا العمل الصالح، انت قريب من عنده، القرب والبعد مو بالمكان. واحنا وين كان يم علي بن ابي طالب، ولكن يجوز احنا بعيدين عنه، لانه تباعد بين الاعمال، تباعد بين الاخلاق والمبادئ، فمو كل قريب منك هو يجتمع معك ابدا. القرب والبعد ليس بالزمان ولا بالدم واللحم، وانما بالمبادئ وبالاخلاق. القرآن الكريم يقول لنوح عليه السلام انه ليس من اهلك. هو يقول له ان ابني من اهلي؟ يقول له لا، ما حتى لو مهما يكون بعيد عنك، لان اعمالك بعيدة عن الله. اذكر بها المناسبة، يعني هاي الاية صارت بها مناسبة جميلة. فديوم الحجاج جاي يقرأ بالقرآن الكريم وطلعت هالآية. هذه الآية قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. استشكل، يقراها عمل غير صالح ويقراها عمل غير صالح؟ لأن لا يقراها إنه عمل غير صالح، خاف يروح المعنى إلى معنى آخر، يعني إلى اتهام عرض الأنبياء. وإذا قراها عمل غير صالح قد يكون المعنى سليم، لكن يجوز مو نازلة هي بهالشكل. فالرجل قام يفكر أن الآية شلون يقراها، استشكل بقراءة الآية. هو هذا استشكل بقراءة الآية، لكن ما كان يستشكل إلا يقتل له ألف واحد. نعم، بالآية لا يقراها يستشكل، هاي خاف بها شدة أو ضمة، لكن يذبح له ألف واحد لا، لا مشكلة. زين، فاستشكل الرجل أن يقراها عمل غير صالح أو عمل غير صالح. قالوا شوفوا لي واحد من ذول قراء القرآن جيبوا لي. طلعوا إلى المساجد لقوا واحد يقرأ القرآن جابوه. أقبلوا به إلى أن انتهوا إلى دار الحجاج. صادف الحجاج انشغل، صارت عنده شغل، هذا له عطلوا هذا الحجاج انشغل، اجت قضايا شالوا هذا لبوا بالتوقيف. ظل بالتوقيف 6 أشهر. من بعد 6 أشهر عرضت القوائم على الحجاج. لما وضعت أمام عينه شاف اسم هذا قارئ قرآن، قلهم هذا ليش جاي؟ شو مسوي هذا؟ صاح له، قال تعال، انت من أجل أي شيء حبست؟ عليه من حبسوك؟ قال والله حبست من اجل ابن نوح يرحمه الله. على حساب ابن نوح ولا انا؟ شو ذنبي انا؟ ما ادري غير انت استشكلت ابن نوح لبوننا. قد ما هذه الاكل بالدنيا والتاريخ. على اية حال، موضع الشاهد، القرآن يقول انه ليس من اهلك، انه عمل او عمل غير صالح. موضع الشاهد أن هؤلاء الذين يبيعون دينهم للجبابرة، هؤلاء اتخذوا من الدين لعبا ولهوا. قال اللي جاي يبرر أوضاع الحجاج الشعبي، ها؟ جاي يبرر أوضاعه. شوف التاريخ، ترى التاريخ حاكم عادل لا يرحم أحدا. يحفظ لهذا موقفه بينما يحفظ لأحد علماء المسلمين موقف مشرف. من هو ابن طاووس؟ ابن طاووس هذا كان بالمدينة، ودخل المنصور الدوانيقي إلى المدينة وشرع بتصفية أعدائه. ابن طاووس هذا واحد من جماعته يقول أنا قاعد يمه بالليل وأقبل إلينا الجلاوزة، وقفوا على باب البيت، التفتوا إلى ابن طاووس قالوا له أجب الخليفة، الخليفة المنصور يريدك. قالهم أنا لا حاجة لي عنده، إذا عنده شغل عندي هو يجي لي، أنا ما عندي عنده شغل، هو يروح كيف؟ راح ذهب ثم رجع قال إن الخليفة يدعوك. قال أنا لا حاجة لي عنده. قالوا ولكنه يريدك. جابونا، يقول حملونا بالجابر، شالونا وأقبلوا بنا إلى مجلس المنصور. يقول دخلنا وجدنا الإنطاع قد وضعت على أبواب المجلس. الإنطاع شنو هي؟ الإنطاع مثل التابوت، يسووه من جلد، إذا أرادوا يقتلون واحد يطرحوه بالنطع حتى الدم لا يوقع على القاع، يلوث القاع، يصير بالنطع. يقول شفنا الأنطاع موجودة والناس توضع بالأنطاع وتضرب الأعناق تقتل، الذبح يشتغل. يقول ودخلنا على المنصور بهالجو الإرهابي، رفع المنصور رأسه إلى ابن طاووس، قال يا ابن طاووس لما لا تأتي إلينا؟ ليش ما تدخل علينا؟ قال إن الله نهاني عن الدنو إليك. قال وكيف؟ قال إن الله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأنت ظالم ولا يسعني الركون إليك. هذا اللي وياه يقول أنا جمت أجمع ملابسي مخافة أن يملأني بدمه. هذا يبدو أنه متهور، هذا راح يسبب لنا مشكلة. يقول منصور أطرق ثم رفع رأسه إليه، قال له يا ابن طاووس، قال بلى، قال ناوني هذه الدوات. يقول اكو دوايه ما اليم صوب من عده دوات، يمها قلم، قال ناوني هالدوات. قال لا افعل. قال ناوني الدوات، قال لا افعل. قال ويحك ناوني الدواء. قال لا افعل. قال لماذا؟ قال اخشى ان تكتب فيها معصية لله فاكون شريكك فيها. عندك دولة جلاوستك ناول فيها. اطرق المنصور رفع رأسه اليه قال هل لك من حاجة يا ابن طاووس؟ قال بلى لي حاجة. قال ما هي هذه الحاجة؟ قال حاجتي الا تدعوني الى الدخول عليك لاني اكره النظر الى وجهك. ثم نفض ثيابه وخرج. طيب هذا تعتبره موقف مشرف؟ وتأمل ترى هذا الرجل يعني هذا الحجاج على ما كان عليه المنصور على ما كان عليه من شدة، لكن كان هذا موقف عند نبيل. احترم هذا الرجل واحترم علمه واحترم كرامته وطاف لان شاف انسان واقعي يامر بمعروف وينهى عن منكر. موضع الشاهد ان القرآن الكريم يقول ذر هؤلاء الذين باعوا دينهم للجبابرة. هذول الاشخاص واحد من هذول اللي يدعي الصحبة ويدعي العلم يطب معاوية الى المدينة، هو يطب قدامه يقول سمعت رسول الله يقول انما بين حراء الى تبير حرمي، فمن احدث في هذا المكان حدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، وانا اشهد بالله ان علي بن ابي طالب احدث في هذا المكان حدثا. شايف؟ يريد يتقرب بشتم علي بن ابي طالب، يتصور ان بهالطريقة ان راح يدفنوه، يعني راح يدفن راح ينتهي امر علي بن ابي طالب. والحال بالعكس، بالعكس والله بقدر ما شتموه رفعوا قدره الى السماء. يقول له واحد من الشعراء المعاصرين حسد الى حقد، حسد الى حقد وخشة معدن مطرت عليك وكلهن هتون، راموا بها ان يدفنوك فهالهم ان عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا ان يغرقوك بشتمهم، اتخاف من غرق وانت سفين، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. ما أكثر من رام أن يشتم عليا ولكن ارتد شتمه إليه، ومن ذلك لما أدخلت سبايا آل الرسول إلى مجلس عبيد الله بن زياد وصعد على المنبر قال الحمد لله الذي اظهر الحق لاهله ونصر امير المؤمنين يزيد واشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. ما زاد على ذلك حتى قام اليه عبد الله قال الكذاب

0: ابن الكذاب انت وابوك ومن استعملك وابوه يا عدو الله، اتقتلون الذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام؟ واغوثاه اين ابناء المهاجرين والانصار لينتقموا منك ومن طاغيتك اللعين على لسان محمد سيد المرسلين؟ صاح ابن زياد علي به، فلما صاح علي به قامت الاشراف من الاسد من عشيرته 400 سيف في وسط المجلس شهرت، واستخرجوه انتزعوه من بين يدي عبيد الله ابن زياد. ماكو من بعد هالحادثة بلحظات صارت حادثة بنت امير المؤمنين معه. تصور دول ناس مو نبلاء، يعني الواقع ما عندهم ظفر نبيل، امرأة تاكلة فاقدة جاء بها سبية يلتفت اليها قال كيف رأيت صنع الله باخيك والعتاة المرد من اهل بيته؟ قالت والله ما رأيت الا جميل. لا تتصور انك انت راح تعيش لانك اقتلتهم، لا لا، مو كل قاتل راح يعيش ولا كل مقتول راح يموت. رب قاتل هو القتيل ورب مقتول هو القاتل. ما تتصور انك لما اقتلت انت راح تعيش، لا لا لا لا، هذا التصور نزع عنك. والله ما رأيت الا جميل، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل، مضوا الى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، انظر يومئذ لمن الفلج، فكلتك امك يا ابن مرجانة. لما قالت له يا ابن مرجانة استشاط غضبه، اخذ لشوط حديد من محزن بعض الجالسين واقبل يتخطى رقاب الناس، وعمر ابن حريث قام اليه قال ما تريد ان تصنع؟ شتي تسوي؟ قال او ما تراها كيف تجرأت علي؟ قال ويحك، هذه صريخة آل عبد المطلب، هذه حفيدة الرسول، هذه بنت الامام علي ابن ابي طالب، ادخلتها الظروف الى مجلسك؟ قال انها تجرأت علي. قال امير انها امرأة تاكلة، هذه هاي غارقة ببحر من الدموع والدماء، رؤوس اخوتها دائر مدائرة، انها امرأة تاكلة امير. قال ويحك دعني ادنو. قال لا والله لا تدنو اليها. لما نظرت الى ذلك اختنقت بعبرتها، غالبتها دموعها، تلفتت يمينا وشمالا وهي غارقة بالدمع.
1: تايمز سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

اللاءات الثلاث: البصرة تحسم قرار السلاح وتمنع صراعات الجوار. تتجه الأنظار نحو محافظة البصرة، العاصمة الاقتصادية والخاصرة الحدودية الأهم جنوبي العراق، إذ هناك تداخل جغرافي مع الملفات الإقليمية المحتدمة. تشترك البصرة في حدود برية وبحرية تمتد لمئات الكيلومترات مع ثلاث دول هي إيران، الكويت والسعودية، فضلا عن إطلالتها الوحيدة على الخليج، ما يجعلها المصد الأول لأي ارتدادات أمنية. تأتي هذه الأهمية في وقت تبذل فيه بغداد جهودا مكثفة لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز أمن الحدود. تشير البيانات الرسمية لإحصاءات وزارة الداخلية إلى نشر أكثر من 15,000 عنصر أمني وتأمين ما يتجاوز 1400 كيلومتر من الشريط الحدودي مع دول الجوار بتقنيات الكاميرات الحرارية والمنع السلكي. في هذا السياق جاءت توجهات القائد العام للقوات المسلحة الحازمة عبر اللاءات الثلاث: لا تحرك مسلحا خارج إطار الدولة، ولا نشاط أمنيا من دون علم السلطات، ولا استخدام للأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار.

0: يمكن أعلن صراحة أن العراق أرض لا تسمح لا أرضا ولا شعبا ولا حكومة الاعتداء على أي من جيرانه جميعا، وتحديدا في محافظة البصرة باعتبار أنه هي المحافظة الأكثر حدودا مع دول الجوار. يعني عندنا حدود مع الكويت، مع المملكة العربية السعودية، ومع الجمهورية الإسلامية، وأيضا البحر اللي مفتوح. لن نسمح بالاعتداء على دول الجوار من أرضنا. قواتنا انتشرت بصورة وتنسيقنا عالي. يعني يمكن لاحظت أنه كان عندنا لقاء مع معالي وزير الداخلية الكويتي، وقواتنا الأمنية وجهت من قبل القائد العام، تعرف الجيش يوجه من قبل القائد العام القوات المسلحة، وجهت قواتنا بحفظ الأمن وعدم السماح لأي كان بالاعتداء على دول الجوار من خلال أرضنا وبالتحديد من أرض البصرة.
1: وعلى مستوى القراءات الاستراتيجية والسياسية للواقع الإقليمي وضبط السلاح المنفلت، يقدم مستشار رئيس الجمهورية الشيخ مزاحم التميمي تحليلا لطبيعة المخاوف الخليجية السابقة والمسار الحالي لتجاوزها.
2: هناك عتب ربما من أخوتنا في دول الخليج لحصول بعض الاعتداءات التي طالت أهداف داخل السعودية أو مناطق أخرى، دولة الإمارات أو الكويت، من أراضي عراقية، وهذه كلها تداعيات الحرب ضد إيران. وهناك تفاهم ربما لموقف الحكومة السابقة واللاحقة من هذا الأمر. هناك عزيمة الآن لدى المسؤولين السياسيين في العراق على حل مشكلة السلاح المنفلت، ونأمل أن تتطور الأمور نحو الأفضل بعد وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبالنتيجة إحنا إن شاء الله من جانب العراق عليه أن يسعى، وعلى إيران أعتقد ودول الخليج مجتمعة، أن تسعى لتجاوز ما حصل. نحن نقطن هذه المنطقة، علينا نعمل ما في وسعنا من أجل أن نعيش بسلام وأمن، وبالتالي إحنا مصالح لدينا مصالح مشتركة. الضرر بأي دولة من الدول يعني سيشترك الجميع بهذا الضرر. ليس فقط الحكومة، وإنما حتى أولئك المعنيين بهذا السلاح يبدو أنهم جادون في هذا المسعى، وأعتقد أنه هذا السبيل الوحيد من أجل أن يكون العراق آمناً وأن تكون العلاقة مع دول الخليج مستقرة. هو لمصلحة العراق بالدرجة الأولى، يعني أن لا يبقى العراق بشكل خطراً على جيرانه أيا كان هؤلاء الجيران.
1: أما ميدانياً وحول الإجراءات التنفيذية والتنسيق مع القطاعات العسكرية والشركات الأمنية العاملة في البصرة، يوضح رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي طبيعة الخطوات المتخذة.
3: بعد أن صدرت التعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة، ركزنا على موضوع عدم السماح لأي جهة أو أي ممارسة أمنية خارج سلطة القانون وبدون علم الدولة، وهذا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة وأيضا المحلية، الحكومة المحلية في فرض هيبة الدولة وحصل سلاح بيد الدولة. قائد العام للقوات المسلحة أصدر تعليمات أمنية لكل قيادات العمليات مو بس بالبصرة، وكل أقسام الأمن اللي تابعة لوزارة الدفاع وكل القطاعات اللي هي قطاعات الجيش أصدر تعليمات وقرارات حازمة بعدم تمكين أي جهة خارجية أو جهة لا تخضع لسلطة الدولة من استخدام الأراضي للاعتداء أو العدوان على دول الجوار. لذلك هذا الموضوع يعني محل تدقيق ورقابة شديدة من قبل قيادة العمليات في البصرة، وأيضا من قبل الجهات الرقابية في الحكومة المحلية في محافظة البصرة. الشركات الأمنية يعني قبل أن تصدر هذه التعليمات ومنذ فترة طويلة دائما مؤمنة، وهناك انتشار القطاعات الأمنية قريب على هذه المواقع للشركات الأمنية، ودائما القطاعات الأمنية تتواصل مع الشركات والخبراء والعمال الأجانب، ودائما تجد خطة وخطة بديلة في حالة حدوث أي حوادث في هذه الشركات الأمنية.
1: تقف البصرة اليوم عند مفترق طرق حاسم، فبين موقعها الجغرافي الحساس والالتزامات الدولية لبغداد، تشكل اللاءات الثلاث خريطة طريق أمنية تهدف إلى تثبيت أركان الدولة وتأمين الحدود وإغلاق الثغرات أمام أي محاولات لجر العراق إلى أتون الصراعات الإقليمية.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في

0: حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز ورحلة في عالم القراءة والثقافة والكتابة والفنون، حلقة نتمنى أن نكون فيها عند حسن ظنكم، حلقة نشكركم فيها على المتابعة على التواصل، ونرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا الآن من الراديو من موجتنا الثابتة 102.5 FM، واللي يسمعنا من الانترنت من تطبيقاتنا في كل مكان بالراديو في بودكاست في راديو جاردن في غيرها. يا ربي الجميع بخير وبصحة وعافية، وتكونون تقضون أوقات طيبة في ظل هذا الصيف الشديد، جمرة القيظ هذه. وطبعا ما ننسى دائما نذكركم أنه هذه الأجواء الحارة تحتاج إلى أنه واحد يتجنب الشمس المباشرة ويشرب كميات من المياه ويتجنب العمل تحت الشمس. شوية نصبر هالشم يوم هذا على ما يجينا شوية التاسع، شوية الحرارة صير ها شوية. هلا هلا حياكم الله أحبتي، واليوم حلقتنا راح تكون حلقة مميزة إن شاء الله، وهاي الحلقة راح نتناول بيها كمحور أول مسألة المأزق، خلينا نسميه المأزق التراجيدي لفكرة العمل الخير في حياتنا اليومية. العراقي معروف بأنه شخصية شهمة، شخصية العراقي أبو الغيرة، العراقي اللي يساعد، العراقي اللي يفزع دائما لكل مهمة ولكل مشكلة تصير، وهذا الشيء لا يزال موجود عندنا الحمد لله بشكل كبير وواضح. لكن بالآونة الأخيرة وبالسنوات الأخيرة ما نقدر ننسى أو ما نقدر نتجاهل أنه كثير من الظواهر الدخيلة قللت من وحددت شوية من انطلاقية أو خلينا نسميها القدرة، قدرة أو رغبة المساعدة للآخرين. هناك أكو حالة متكررة باتت أنه مساعدة الناس باتت ينظر لها في كثير من الأحيان بعين من الحذر. وشفتوا أنتم قبل فترة كثير من المطالبات، الناشطين المجتمع المدني منظمات مجتمع مدني الطالب بأن يصير مؤتمر لرؤساء العشائر شيوخ العشائر ويعلنون نوع من الميثاق بأنه يابا اللي يساعد له عائلة أو يساعد له شخص متعرض إلى حادث على الطريق المروري السريع طرق الخارجية ما يتعرض للمساءلة العشائرية. زين، ما نسأل نفسنا ليش هو اللي يساعد إنسان صاير بيه حادث على الطريق الخارجي وشول وهيمة، وإذا ما يساعده واحد هذا يموت بالنزف، ليش يتعرض إلى مساءلة عشائرية؟ يتعرض لأن كثير من الناس اللي ساعدوا العالم تعرضوا إلى مشاكل عشائرية، مو إلا خارج المدينة، حتى داخل المدينة ياما وياما تصير حوادث. حوادث، أنا قدامي صار حادث دهس في أحد شوارع البصرة، يبقى بقى الرجل الخطية يعاني وتأخر كثيرا، ما حد يرضى يشيله، يخافون، يقول لك أروح تلزمني الشرطة والسينوجيم وعشيرته وأخوان وأهلي يجون معصبين وجوز تطلع بي حرقة قلبهم. هذه حلقة نناقش بها هذا المأزق التراجيدي، إنه ليش إحنا صارت عندنا تغيرات في نسيج المجتمع عدت إلى القضاء على جزء كبير من روح المساعدة. أهلا بكم في مجاز.
1: جاي تسأل شو الجديد؟ الجديد إني أحب

أصدقائي، الحوادث السلب المجتمع، حادثة شفناها حادثة السيارات أو حوادث الحريق أو حادثة اعتداء مثلا أو عركة بين اثنين، دائما العراقي معروف في أدبيات الشعبية قلنا الفزعة والغيرة، أصحاب المحلات يطلعون، السواق يترجلون من سياراتهم، يتداخل الجميع حتى يفض النزاع أو يسعف المصاب بدون أن يفكر بالعواقب. هذا كان هو السلوك البديهي، وقلنا أنه المشهد تغير فصار نوع من التباطؤ لدى المارة ولدى العابرين في المساعدة، وانقلبت إلى ظاهرة سلبية خطرة جدا، أنه مكان ما يساعدون اللي عنده مشكلة، شوف كل واحد طلع التليفون مات الذكي وبدأ يصور الحدث من مسافة آمنة حتى يطش وينشر المقطع ويطنقوا من هالسوالف، بينما الأغلبية يفضلون إكمال طريقهم وهم يترددون وحتى يرددون أنه أنا شعلي وليش أجيب لي مشكلة، وياب إحنا شعلي أنا وخلي نبتعد وامشي جنب الحيط وبعد عن الشر وغني له، هاي السوالف دور الستر. هذا التحول مو بالضرورة يكون هو موت للضمير الاجتماعي، ولا هو ممكن أن يكون قسوة للقلوب كما ربما يفكر أصحاب الخطاب الوعظي التقليدي. المسألة أعمق أصدقائي، الإنسان المعاصر يتعرض لعملية تدريب، يتعرض لعملية إعادة هيكلة يومية داخل المؤسسات، داخل المدارس، داخل الشركات، داخل الدوائر، داخل منظومات الدولة، حتى يكون إنسان وظيفي. الإنسان الوظيفي هو اللي يعرف حدوده بدقة. شنو يعني إنسان وظيفي؟ يعني أنا ليش أقول الوظيفة عبودية؟ الوظيفة تقليص لمساحات الدماغ، نشوف الموظف دائما ذكاء محدود، ما أريد أقول غير شيء، مو ذكي مرات تشوفه، ليش؟ لأنه هو يقولبوه، شوفه يلتزم بواجبات محددة في عقده ولا يتداخل مع محيطه إلا من خلال القنوات الرسمية والقانونية والتعليمات وش تقول، وامشي حسب الضوابط وأصوليا ومن هالكلاوات هاي اللي جابتنا، اللي شفنا احنا بالأصوليات وبالتعليمات يقول هذول اليابان ما تلحقهم، بينما احنا في آخر قائمة البشرية، حتى كأس العالم طلعنا خير واحد. هاي المفارقة تأملوها بالسياق العراقي المعقد. الشخص اللي قرر في هذا اللحظة أن يمارس خنسميها الشهامة الفطرية فينقذ لغريب مصاب على الطريق، يشوف نفسه قدام ترسانة من التهديدات، مساءلة قانونية، الشرطة يقول لك والله أنا دا جاب المستشفى احنا لازم نسوي تحقيق، هذا فتشي روتيني احنا ما سوينا راح نتعاقب من الضابط. تلاحظون شلون بع البيروقراطية بع الروتين، والأسوأ من هذا الوقوع في فخ الملاحقة العشائرية والفصل، خذامات المصاب هاي بعد سلم لي.

0: بالنسبه للمنظومه الاجتماعيه، المنظومه القانونيه المعاصره، مكان ما تساعد الشهم والانسان اللي يتطوع للخير، يتطوع للمساعده، لا تعاقبه، تقيده، تهدده. يا اما يقول لك والله هذا فضولي شنو مدخله، يا اما هو متهور ما يحترم الاجراءات، وتكافئ الشخص الانعزالي، يقول لك هذا مواطن واعي يعرف القوانين يلتزم بحدوده. في الرواية الروسية الشهيرة دون كيخوت لسيربانتس، احنا نضحك جميعا، اللي قاريها يضحك، اغلبهم يضحكون على الفارس اللي حارب طواحين الهواء ويحاول احياء زمن الفروسية وزمن الشهامة المفقود في عصر عقلاني، عصر جاف كريه يعني. لكن هذه الضحكة أصدقائي تنطوي برأيي على شيء من المرارة. نحن نضحك لأنه نرى أن البطل التراجيدي اللي يضحي بنفسه من أجل قيمة مطلقة صار كائن غريب مثير للسخرية. العالم صارت تحكم الأرقام، تحكم البراغماتية، المنافع، تحكم الوظائف، تحكم العلاقات المتبادلة. احنا استبدلنا المفاهيم العراقية القديمة، استبدلنا ابن الحمولة اللي يتحرك بالهوية الأخلاقية للمجتمع العراقي بالموظف المثالي اللي يتحرك بالتوصيف، توصيف الوظيفي المنضبط. قولبوا الناس وحولوهم إلى آلات، صارت الناس حتى ما تقدر تساعد الناس ولو بتعليق على الفيسبوك. موظفين وحتى مو الموظفين، أي إنسان يقول لك أخاف أنا، لأن أنا ألف واحد يتربص لي إذا أعلق وإذا أنصر ظاهرة معينة وإذا أعبر عن موقفي في مسألة معينة. طيب كيف ننتظر أن يتطور المجتمع وأن يعالج المجتمع من مشاكله؟ المجتمع اللي ما بينقد هذا مجتمع ميت إخواني، المجتمع اللي ما ينقد الظواهر السلبية اللي بيه ويحددها ويقول هذه الظواهر خطأ وعليها أن تنتهي، هذا مجتمع تكميم أفواه، مجتمع ميت سريريا، ما بيخير، ما بيفايدة، ما يعيش ولا ينتظر أن يحيا حياة طبيعية كريمة. علينا أن نتحرر من القيم المقيدة للآخرين، علينا أن نتحرر من هذا الاغتراب الأخلاقي، أنه إحنا كل شيء بخير إحنا نحاول أن نضع حوله علامات استفهام وعلامات ريبة وعلامات غرابة. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن القيود التي يفرضها المجتمع على السياقات الخير، سياقات المساعدة، سياقات العمل الإيجابي اللي ممكن أن يعالج منظومة الأخلاق. نسمع أصدقائي هذا التقرير ونرجع لمجاز، حياكم الله.
1: هناك أشخاص يرون إنسانا يحتاج إلى المساعدة فيتقدمون نحوه بعفوية، يحملون عنه عبئا، يتبرعون لعلاجه، يساعدون عائلة فقدت مصدر رزقها، يتدخلون لإنقاذ شخص في مأزق، أو يفتحون بابا أمام شاب يبحث عن فرصة. أفعال تبدو بسيطة لكنها في مجتمعات كثيرة تخضع سريعا لسلسلة من الأسئلة والشكوك. من أين جاء المال؟ لماذا يساعده؟ ماذا يريد منه؟ لماذا يهتم بهذه القضية؟ هل وراء الأمر مصلحة؟ هل يريد الشهرة؟ هل هناك علاقة لا نعرفها؟ مع الوقت تتحول الأسئلة إلى ضغط اجتماعي، ويبدأ الشخص الذي يريد فعل الخير بحساب ردود الأفعال قبل أن يفكر في حاجة الإنسان أمامه. يخشى الكلام وسوء الفهم وتأويل النيات، وقد يصل الأمر إلى مرحلة يصبح فيها الصمت أكثر أماناً من المبادرة. علم النفس الاجتماعي يدرس منذ سنوات تأثير نظرة الجماعة في سلوك الفرد. الإنسان كائن شديد الحساسية تجاه القبول الاجتماعي، وقد يتخلى عن سلوك يراه صحيحا إذا توقع أن الجماعة ستعاقبه بالسخرية أو الاتهام أو التشكيك. وهنا تظهر مشكلة عميقة، المجتمع يستطيع أن يشجع السلوك الأخلاقي، ويستطيع أيضا أن يجعل صاحبه يشعر بأنه ارتكب خطأ. التاريخ يقدم نماذج كثيرة لأشخاص أصبحوا رموزا لأنهم تجاوزوا هذه الحسابات. الطبيب الذي يعالج الفقراء، والمعلم الذي يخصص جزءا من وقته للطلاب المحتاجين، والمتطوع الذي يذهب إلى مناطق الكوارث، والجار الذي يتحمل مسؤولية عائلة فقدت معيلها. هؤلاء يصنعون ما يمكن تسميته رأس المال الاجتماعي، الثقة والتعاون والاستعداد لمساعدة الآخرين. وحين تضعف هذه الروح يصبح كل شخص منشغلا بحماية نفسه، تتراجع المبادرات، ويصبح المحتاج أكثر عزلة، ويعتاد الناس رؤية المشكلة من دون أن يشعروا بأن لهم دورا فيها. الأخطر أن الشك المستمر في النيات يمكن أن يغير تعريف البطولة الاجتماعية. يصبح الشخص الذي يفعل شيئا للآخرين موضع تحقيق، بينما يمر اللامبالي من المشهد بأقل قدر من الأسئلة. المجتمع الصحي يحتاج إلى مساحة للخير التلقائي، يحتاج إلى قوانين تحمي التبرعات والعمل التطوعي من الاستغلال، وإلى ثقافة تمنح الناس قدرا معقولا من حسن الظن، وإلى مؤسسات تساعد على توجيه المبادرات بصورة شفافة. فالخير يحتاج إلى بيئة اجتماعية تسمح له بالنمو. وحين نحاصر كل مبادرة بعلامات الاستفهام، قد لا نكتشف المحتال فقط، قد نخسر معه أشخاصا كانوا مستعدين لفعل أشياء جميلة من أجل الآخرين.
0: إذن أصدقائي سمعنا، إحنا في ختام هذا المحور نقول إنه أنت كمواطن، كإنسان تسمعنا، تعتبر نفسك مواطن صالح لأنك لم تؤذي الآخرين، ما تعتدي على أحد، ولأنك تحترم القوانين، ولأنك تهتم بشؤونك الخاصة، تهتم بعائلتك فقط، وتتجنب المشاكل، تتجنب المشاكل في الشارع العراقي، تتجنب المشاكل في الشأن العراقي المعقد. لكن علينا أن نقف لحظة ونتأمل هذا السؤال اللي يلوح في أفق يومنا العراقي أصدقائي، إنه إذا أنت أو أحد أبنائك أو عائلتك أو زوجتك أو والدك أو والدتك تعرضوا لمعضلة، معضلة مفاجئة وسط الشارع، راح تفضل إنه يمرون بهم الناس المواطنين الصالحين المسالمين اللي يتبعون الإجراءات والقوانين ويبعدون عن الشر ويغنوا له ويعفوهم ويرحون بطريقهم، أم تفضل أن يلتقون بالناس اللي هم ما يحترمون المخاطر اللي حاطها القانون، أشخاص كلهم حمية وغيرة ويساعد بدون ما يفكر بعقبات المساعدة، يمتلك خل أسميه أنا تهور أخلاقي يخليه يضحي بسلامته حتى ينقذك أنت وينقذ عائلتك. منو اللي يبني المجتمع؟ لا والله، يعني منو اللي يبني المجتمع؟ الشهم المتهور لو المواطن المطيع، المواطن الخائف، ومنو يدمر المجتمع؟ القوانين والأعراف العشائرية والقوانين حتى الحكومية اللي تقيد مظاهر المساعدة ومظاهر العون ومظاهر، لو التفهم وإعطاء لكل حالة خصوصيتها. وبالعكس شكر هؤلاء الناس اللي هم، ولا واحد طالع على الشارع العام الخارجي بالليل شنو يوقفه حتى يساعد أحد عنده عطل أو عنده مشكلة أو صار له حادث لا سامح الله. مرة من المرات يحكي لي هذه حادثة حقيقية، يعني ما أدري صدقوها ولا لا، أكو ناس هالشكل عراقيين من الطيبة لا يزالون إلى الآن يعيشون بيننا، عندهم هذا المستوى من حب الخير ومساعدة الناس، بس شوف الناس الآخرين شي يسوون بيهم، يخلوهم يتندمون على الساعة اللي قرروا بيها يساعدون الناس. عندي رجل صديق متقاعد، والله يعني مكنه أنه يعيش حياة كريمة هو وزوجته، ما أقول لك غني، لا إنسان متوسط الحال حقيقة، وعنده سيارة وزوجته عندها سيارة، جوارينهم ولد شاب يشتغل تاكسي، سيارته تعرضت إلى مشكلة وطلع من الشركة إحدى شركات التاكسيات، فما صارت عنده سيارة، يعني بقى عاطل عن العمل. هذا الرجل انكسر عليه خاطر وقال له يا أخذ هاي سيارتي اشتغل بيها بالشركة على ما ترتب لك بديل. زين، شنو سوى هذا الولد؟ يعني هذا عمل الخير، كيف جازاه هذا الولد الشاب؟

الحقيقة بعد شهرين من العمل، هذا الولد الشاب اللي أخذ سيارة جوارينا الرجل المتقاعد، بعد شهرين من العمل رجع السيارة وهي في حالة ميكانيكية بائسة، بحيث الرجل اضطر أن يوديها للورش ويصرف عليها مبلغ يصل إلى 3 ملايين دينار عراقي حتى يرجعها لوضعها القديم. ومشاها خلال هذا الشهرين يقول لي 7500 كيلو، بينما أنا أمشيها خلال سنة كاملة 5000 كيلو. 7500 بشهر أو شهرين عفوا، وين 5000 في 12 شهر؟ زين أنت الرجل ساعدك وكان شهم معاك وطاك سيارته مجانا يا أخوان، مجانا، ما طلب منه حتى ضمانة، قل لك جوارين وجار للجار، هاي قصة حقيقية صدقوني. أنت جازي بهالطريقة، أقلها على الأقل قبل لا ترجع السيارة للرجال وديها للورش الهندسية اللي بالبصرة، يعني رجعها لوضعها اللي أنت استلمت بيها حتى لا يتندم هذا الرجل على الخير اللي سواه. هذا البطل التراجيدي، هذا الدون كيخوت اللي عايش في زمن الناس يعني تجبرك أنه بعد ما تفكر بالخير تقطع سبيل المعروف. هسه يمكن أي واحد يسمعني، أو مو أي واحد، لا كثير من اللي يسمعوني يقول والله هو هذا صاحبنا المتقاعد جوز، آسف للكلمة، مغفل. لا لا، هو مو مغفل، هو إنسان، هو إنسان طبيعي محافظ على صفات الأصيلة، صفات الإنسانية الأصيلة اللي مو بالضرورة أن تكون عراقية أو بصرية بحتة، لا، إنسانية بحتة. قرر أنه يساعد هذا الإنسان، يقول لك شاء في بداية حياته، لكن شوفوا كيف إحنا بمفاهيمنا بقيمنا بوساختنا نلوث نظافة السلوكيات الحميدة الجيدة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ العزيز مصطفى نزار. أحبتي، إحنا عايشين في حقبة ممكن تكون أكبر أو أكثر حقبة تاريخية يتكلم فيها البشر عن الأخلاق وعن العدالة وعن التعاطف، ولكن بنفس الوقت لم تكن الأخلاق في يوم من الأيام مفرغة من مضمونها ومكشوفة كما هي اليوم. المفارقة أن الخير تحول نفسه إلى محتوى، الخير صار محتوى رقمي، إذا ما يتصور، إذا ما يطلع عليه الناس، إذا ما يحصل لايك، فكأنه ما صاير. صرنا نطالب بعضنا بإثبات الاستقامة أمام الشاشات حصرا، وتحولت الفضيلة والسلوكيات الحميدة من موقف ضمير إنساني إلى استعراض مسرحي ننتظر عليه المكافأة والتصفيق. خلونا ننزل من التحليل الأكاديمي للشارع ونشوف شلون قاعد تعيش أو نعيش هذه الظاهرة بشكل يومي. شوف أي تطبيق موبايل هسه، لما تصير أزمة أو مأساة تلقى الناس تتسابق حتى تنزل ستوري أو تغريدة، مو بالضرورة لأنهم حاسين بالمشكلة ويريدون يشاركون بوجهة نظر حقيقية، ولكنهم خايفين أن يقال عنهم أنه هذا ما عنده إحساس، ما عنده موقف، يتعرضون لهجوم. صار كل إنسان محتاج إلى وثيقة إثبات بصرية حتى يثبت بها مواقفه ويخلص نفسه. أنا شخصيا في كثير من المواقف السياسية والاجتماعية كنت لما ما أشارك أي منشور أتعرض لموجة من الاستغراب، أنه ليش صار فلان حدث، ما سمعنا رأيك، ما ثبتنا موقفك، هيك يحكوها موقفك، ما شفنا موقفك. حتى مساعدة الفقراء تحولت إخواني من فعل إنساني يتطلب الستر والكتمان كما نصت عليها النصائح الدينية والتعليمات الدينية، صارت محتوى يحتاج إلى إخراج، وصانع محتوى يشيل الكاميرا ويحطها بزاوية معينة ويوجهها على شخص إنسان محتاج ويوثق لحظة ضعفه ولحظة انكساره، واشتري لك أكل واشتري لك بطانية واجيب لك ثلاجة وتعال شوفوني، شوفوا الإنسانية. وما تستحي هاي تسويها قنوات ومنصات وتتفاخر بها بطريقة مقززة بدون أي شعور لمسألة إحساس الناس هذه ومشاعرها وشون تنجرح مشاعرها. هنا الأخلاق صارت أداة حتى أجمع بها المتابعين وحتى أكبر بها صفحاتي، مو فتشي غاية بحد ذاته.

0: فلسفيا الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت كان يعتبر أن الفعل لا يكون أخلاقيا إلا إذا كان نابعا من الواجب الذاتي بدون أن ننتظر من ورائه أي منفعة أو تقدير خارجي. يعني لما تسوي الخير حتى الناس تمدحك أو حتى تخلص من الملامة، معودين طلعونا كم واحد خلي نوزع ثواب حتى الناس لا تأكل وجهنا، الفعل هنا راح يفقد قيمته الأخلاقية ويتحول إلى منفعة شخصية. بينما الفيلسوف الكندي شارل تايلور يوضح كيف صار أو تحول العصر الحديث من البحث عن الخير الأصيل إلى البحث عن الاعتراف الاجتماعي. يعني وجودك الأخلاقي مرهون بش قد الناس تعترف بيك أو بش قد الناس تعترف بهذا الوجود الأخلاقي، حتى لو كان كذب، حتى لو كان استعراض، حتى لو كان رياء، الناس معترفة به، الناس تملحة السلطة الأخلاقية. هذا خير يوزع يا أبو أفعاله وسرقاته وسكوته على المظالم. في علم النفس يفسر هوس الاستعراض الأخلاقي بمفهوم رائع اسمه النرجسية الأخلاقية. هذا المفهوم يعبر عن حاجة الفرد الدائمة حتى يشعر بفوقيته ويشعر بجدارته مقارنة بالآخرين، فصير نوع من المزايدة الرقمية، صير إدانة لأخطاء الناس علنا، وغالبا ما تكون هاي وسيلة دفاعية لإخفاء شعور فردي بداخل الإنسان بالتقصير أو بالهشاشة الداخلية. أنا لازم أستعرض، شوفوا حتى نواب بالبرلمان، وزراء، مسؤولين، دائما إذا عنده إخراج جيد ويطلع ويزور ويسوي حركات ويعرف يحكي، الناس تكبر وتغض النظر عن الإنجازات الحقيقية، أنه هل فعلا أكو شيء على أرض الواقع لو مجرد تصوير وإخراج جيد ومونتاج وإفكتات حلوة. احنا عندنا بالسياق العراقي أصلا إذا أجينا للواقع العراقي راح نشوف مفارقة شديدة الخصوصية، لأن المجتمع العراقي تاريخيا قائم على قيم التكافل العشائري والمحلي القائمة أساسا على الستر. يعني العيب الأكبر بالأعراف الاجتماعية هو أنك تفضح مساعدتك للآخرين أو تعير الآخرين، تعير خطارك، تعير محتاج، تعير فقير. كانت هاي القاعدة قاعدة الناس كلها متفقة عليها، قاعدة غير مكتوبة. والرسول محمد صلى الله عليه وآله، عيسى عليه السلام النبي، كثير من أحاديثهم بما معناه أنه التنطيب إيدك اليمنى كون إيدك اليسرى ما تدري به. أما اليوم مع دخول وسائل التواصل الاجتماعي صار أكو صدام بين هذا العرف وبين ثقافة المنصات. صرنا نشوف ظاهرة التبرعات المصورة بالكامل على فيسبوك وعلى تيك توك، وعلى الشاب العراقي صار متأرجح بين ثقافة الأعراف القديمة الأصيلة الطالبة بالستر وبين ضغط المنصة اللي يطالبه بتوثيق كل شيء بالصوت وبالصورة حتى يثبت أنه هو ابن أصول وصاحب موقف ووطني و مبدئي ودي ورجل دين. وهي حقيقة قضية تحول حتى الفعل الخير أن يكون عرضة وأن يكون سبة. الناس تحكي عليك يقول لك يا أبا صورني وأنا ما أدري أنت سجلت مسوي خير، شنو داعي الصورة؟ وهسه حتى إحنا عدنا اللي صار بعض الظواهر السلبية في قضية المواكب، يقول لك أنت لا تصور وتطلع نفسك، يعني أنت جاي تخدم في موكب خدمة حسينية هي جزء من العزاء، قسم من يومهم يطلع يحولها إلى لقطات كوميدية وإلى تحشيش. تذكروها أخو، هسه إذا كانت عفوية ما يخالف، بس إذا كانت مقصودة من أجل الطشة لا، أصير مشكلة كبيرة صراحة. نسمع هذا التقرير اللي يتناول مشكلة كبيرة مثل مشكلة الاستعراض في الأخلاق وأخلاقية الاستعراض، وراجعين حياكم الله في مجاز.
1: في الأصل يفترض بالفعل الأخلاقي أن يحدث لأن الإنسان يرى فيه قيمة تستحق أن تمارس، مساعدة المحتاج، إنقاذ شخص، التبرع، الدفاع عن المظلوم، احترام الضعيف، أو تقديم العون لشخص لا يستطيع رد الجميل. كلها أفعال تمنح الأخلاق معناها حين تكون نابعة من قناعة داخلية. لكن ظهور الهواتف والكاميرات ومنصات التواصل غير شيئا في علاقتنا بالفعل الأخلاقي. أصبح بالإمكان تسجيل المساعدة ونشرها وتوثيق تفاصيلها وتحويل لحظة إنسانية إلى محتوى يصل إلى آلاف أو ملايين الأشخاص. هنا يظهر مفهوم في علم الاجتماع يسمى إدارة الانطباع. عالم الاجتماع إيربين جوفمان شرح في كتابه عرض ذات في الحياة اليومية الصادر عام 1956 كيف يحاول الإنسان تقديم صورة معينة عن نفسه أمام الآخرين. ومع وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هذه العملية أكثر اتساعا، لأن الإنسان يستطيع أن يختار اللحظة التي يريد عرضها والصورة التي يريد أن يظهر بها والجمهور الذي يريد الوصول إليه. المشكلة تبدأ عندما يصبح الظهور جزءا أساسيا من الدافع. المتبرع الذي يصور كل مساعدة يقدمها يرسل رسالة عن نفسه إلى الجمهور، ومع تكرار هذا السلوك قد يتحول الفعل الأخلاقي إلى وسيلة لبناء السمعة الشخصية. علم النفس الاجتماعي تحدث أيضا عن مفهوم الإيثار الظاهري، حيث يمكن للسلوك أن يخدم الآخرين ويمنح صاحبه في الوقت نفسه مكافأة اجتماعية. الحصول على الإعجاب والثناء والانتشار والشعور بالمكانة كلها مكافآت قد تدخل في حسابات السلوك. وهنا تصبح المسألة أكثر تعقيدا، هل نشر العمل الخيري يجعله أقل قيمة؟ الإجابة تعتمد على السياق. أحيانا يؤدي إظهار المبادرة إلى تشجيع الآخرين على المشاركة، وقد يساعد في جمع أموال أو جذب متطوعين. لكن عندما تتحول معاناة الآخرين إلى خلفية لصناعة صورة شخصية، يصبح الإنسان المحتاج جزءا من عرض دعائي. الخطر الأكبر أن كثرة هذا النوع من المحتوى قد تغير نظرة المجتمع إلى الأخلاق نفسها. يبدأ الناس في الاعتقاد أن العمل الخيري الحقيقي يجب أن يكون مصورا وموثقا وله جمهور. يصبح الفعل الذي يحدث في صمت أقل إثارة للاهتمام، مع أنه قد يكون أكثر إخلاصا واستمرارية. الأخلاق تحتاج إلى جمهور أحيانا كي تنتشر، لكنها تحتاج إلى مساحة صامتة كي تحتفظ بمعناها.
0: شفنا أصدقائي سمعنا بالتقرير هذا التحول في المفاهيم، في يعني هنا الأخلاق في ميزان هذا الزمن صار بها تحول يسحب الجمالية العميقة من مفهوم التكافل الفطري، التكافل الاجتماعي اللي معروف بمجتمعاتنا في الشرق الأوسط، في العرب، في الإسلام، ويحوله إلى مجرد سباق استعراضي يقاس بالشير، يقاس باللايك، بالتالي تنعاد رسم العلاقات الاجتماعية على أساس غريب، هو أساس أنه منو يملك كاميرا أفضل، ومنو عنده أحسن تغطية، ومنو عنده درون، ومنو جايب شركات تصورك بشكل تطلعك نجم وبراندينج. وهس كثير حتى من المحافظين والمسؤولين صنع سطوة سياسية بواسطة البراندينج الإعلامي، وتلقاه مشتري 90% من المنصات الإعلامية بالمحافظة وبالمدينة من أجل أن يلمع هذه الصورة بشكل ويبين هو أخلاقي في جوانب، لكن ربما المواقف تكشف في جوانب آخر، تكشف أخلاقيته في جوانب آخر أخرى مهمة وخطرة وحساسة، بس جيب الوعي اللي يلقفها ويفرزنها بشكل جيد.

0: مرة قالوا لأرسطو إنه فلان عاقل، فجاوبهم إذن لن يفرح بالدنيا. فهل الفرح يا أحبة غير موجود فعلا للإنسان العاقل في هذه الدنيا؟ بلى، إنه موجود في بهجات التفاصيل الصغيرة، والتفاصيل الصغيرة جدا، ومو بالضرورة موجود فقط في اجتياز الامتحانات الصعبة فقط. ربما تشوف أم بيت تتجول بمشات الاثنين ثلاثة أربعة قبل أن تشتري نبتة صغيرة بيها أقحوانة جميلة، بعدين تقعد تفتر البيت كله حتى تلقى المكان المناسب ينفد نافذة أو زاوية، وتقعد اليوم التالي فرحانة تسأل نفسها ليش تحس بالفرحة، فتتذكر السندانة وتروح تشوف الوقع المفاجئ عليها عندما تراها للمرة الأولى. وممكن أيضا تسعد إذا جابت لها لوحة حلوة، كوشة، ستارة، مصباح منضدي، أو أي هدية أخرى تشتريها للبيت، تشتريها للبيت وليس لنفسها. من دائما نتهم النساء كثير يشترن، هي حقيقة تشتري للبيت. الرجل ما له علاقة بهاي التفاصيل، الرجل قد يمكن البردة اللي غرفة الجلوس ما تم ما يتذكر شنو لونه، لكن الرجل أيضا عنده شغلات من يشتريها يشعر بالسعادة، يشعر بالبهجة الصغيرة، إحساسه بالفرحة يكون في اقتناء أمور أخرى تسعده. وإذا ظل هذا الإحساس الطفولي موجود ما راح تنتهي الفرحة، ما راح تجف الفرحة أو توصل إلى ما تحت حد الكفاف. الفرح يأتي من التفاصيل الصغيرة أحبتي، من أنه تسوي الأشياء اللي تحبها، تفتر بالبيت، تعدل لك زاوية، تنظف لك مكان، تشتري لك فتشي جميل تجمل البيت وتزيد إحساس الدفء والطمأنينة والراحة بي. علينا أن نؤمن بأنه الفرحة ممكن نخلقها لبعضنا من التفاصيل الصغيرة، ممكن نهدينا فتشي لأولادنا لآبائنا، شيء بسيط جدا، مو لشيء فاخر أو غالي أو مميز. أحيانا يكون حتى التذكر بالاتصال وتكون الكلمة الطيبة المختارة بعناية واللي تطلع من قلب صادق وإحساس صادق تكون وقعها على النفوس أكبر بكثير من وقع الهدايا. لذلك لا تبخلوا على أنفسكم بالإيمان بأنه الفرحة والسعادة والشعور الإيجابي موجود حتى لو باستكان شاي تشربه بينك وبين صديقك. أكتفي أنا بهذا القدر أحبتي من الوقت، الوقت أدركنا في مجاز لهذا اليوم. أتمنى في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطنا. تايمز سكوير أف أم،
1: هوية بصرتنا.
0: هوية بصرتنا.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

0: شايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
1: حاكم شويب
0: طبعا
2: حاكم برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
3: الدعاب حتى الدعاب عليك
4: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

الخذاهم الخذاهم لا عشقهم لا طملهم حكي لا حلك شامت لا طملهم الخذاهم لا عشقهم لا طملهم حكي لا حلك شامت لا طملهم مشوا وانا على راسي لا طملهم بيش بحديده وطيحت مخي بديه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج مسية العافية على الجميع. مية هلا بيكم. دخلنا إلى أجواء برنامجنا وفقراتنا وموضوعنا وكل هذه التفاصيل اللي راح نتناولها خلال الساعة القادمة. راح يرافقني بالإخراج عمار مشتاق، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، وفي الإخراج الصوري أحمد الرسام. مية هلا بيكم. أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم.

راح كالعادة نتناول موضوع ومن خلال الموضوع ونروح باتجاه فقراتنا ونحاول انه نكرس الفكرة نفسها حتى نطلع بحصيلة يصير عندنا وحدة موضوع. واجمل ما يلاقيني في القصائد وما ادري ليه صار هذا موضوع شاهد انه ألقى شاعر يهتم بوحدة الموضوع، لان كثير من الشعراء واقعين بفخ التصوير، صورة هنا وصورة هناك وماكو وحدة موضوع، وبالتالي ماكو حبكة، ماكو نسيج متماسك. هذا مو موضوعنا بقدر ما أدري ليش قفز للذاكرة. موضوعنا اليوم راح نحكي عن موضوع في غاية الحساسية وبغاية السرية وبغاية الوجع، ودائما يصير بالكواليس، يصير بالبيوت، في أسرار البيوت. من تكون مشكلتك ويا ضلعك، من تكون مشكلتك ويا أخوك، من تكون مشكلتك ويا شخص مقرب من عندك أنت، هنا تنتفي معادلة الطرفين. يعني في كل حرب، إذا قدرنا نسميها حرب لأن هي توصل إلى مستوى الحرب مرات، خلينا نخفف الوطأة، مستوى الصراع، أكو صراع، أكو مشكلة، مشكلة بين بالمشكلة عادة أكو طرفين، أكو رابح وأكو خاسر. هنا تنتفي هذه المعادلة، أنت بالحالتين راح تكون خاسر. خاسر عندك مشكلة ويا أخوك وغلبت أخوك قدام العالم، تخيل أنت غالب أخوك مثلا، كبيرة مو حلوة، مو حلوة لا بحقك ولا بحقه. كل الأحوال هذا الصراع الداخلي، مو داخلي نفسي، لا داخلي، داخل بؤرة اجتماعية أو لبنة اجتماعية كلش محدودة، هذا يستنزفك ويتعبك ويخليك تخاف تطلع مشكلتك للآخرين، لأن أنت تضرب تنضرب راح تنوجع بالحالتين. لذلك يعني حتى قالت العرب في مثل هذه الحالات، يقولون مثل أجلكم الله مثل تفال السماء، مثل تفال السماء اللي يدفل على السماء، العرب يقولون ترجع على لحيته. وعلى العرب شلون حاجينها، في حين انه انا بحثت في جذر هذا المثل ولقيت الامتداد، اكو مثل ياباني تخيلوا ايضا يتحدث عن هذا الموضوع، اللي يتفل على السماء راح ترتد اجلكم الله عليه. ما تقدر تحكي فتصير بالضبط مثل ما يقال في الدارج مثل بلاع الموس، ما تقدر تطلعهن. لذلك يعني واحدة من الأشياء اللي قالتها العرب وأنا امتثل لها لحد هذه اللحظة، يقول إذا كان أخاك عدوك فاعلن هزيمتك، إذا كان الأخو هو العدو فاعلن هزيمتك. هذا اللي راح نناقشه في حلقة اليوم.

الأمثال الشعبية يا أخي دائما أوقف عندها إمكانيات أو إمكانات عظيمة رائعة، عندها إمكانات أنه تختصر الأشياء، تختزلها، تقدمها بطريقة واضحة ومحددة وتوصل للوجدان. يقال في المثل الشعبي العراقي الدارج: البيت بيتك بس الجامع أدفالك. كل احنا سامعين هذا المثل وبينا يعرف القصة مالته، والقصة مالته تمر عليها بعجالة لأن أكو قصة أريد أنه أتممها بهذا المثل. هذا واحد سير على واحد من صدقانه بديرة مقطوعة، فما عنده مكان. سابقا كانوا يسمحوا لهم يباتون بالليل بالحسينية بالجامع، فمن سير عليه شاف وجهه ثقيل، حس أنه هو ما جاي يستقبله بشكل صحيح، فراد يختبر صاحبه. قال له أنه أبات هنا، أبات يمكم لو أروح للجامع، شو تقول؟ فقال له: والله البيت بيتك بس الجامع أتفالك. هذا المثل اللي دائما ممكن نأخذه ونتحدث به بالمواضيع اللي إلها علاقة أنه إذا المقابل مو حقيقي وياك، إذا المقابل ما يريد يرد لك عطائك، إذا المقابل ما يستقبلك مثل ما تستقبله، ما هاي الحرورة اللي عندك هو يقابلها ببرودة تامة. أكو قصة أيضا، قصة مو قديمة كلش، يعني القصة يعني ربما تعود إلى 40ينيات أو 50ينيات القرن الماضي، وحاولت أنه أترجمها يعني. تتحدث عن شخص مننا من الجنوب، تزوج وحدة من العاصمة في بغداد، وانتقل من الجنوب راح وين سكن؟ في بغداد. فبمرور السنين اخذ الشغل واخذ الكذا، يعني قطع علاقته تقريبا بأهله، ما يروح يعني، لقى ناس جدد واحتووا تماما. العاصمة بحجمها بعمليتها بنفعيتها، العجلة تدور بسرعة، ويعني هو أصوله بسيطة، ما انقطعت أصوله، ما ما ما كان حقيقي هذا الرجل ويا أهله. فواحد من اخوانه في يوم من الايام راد يروح عنده معاملة في بغداد. في وقتها امه تشلب بيه، قالت له: ما تروح منا تروح صلالة؟ وين تروح؟ لاخوك الكبير، هذا اخوك العود، هذا كذا. قال لها: امه تدرين بيه، هو يعني زوجته وضعها خاص، وهي يعني ما ترحب بينا دائما، فانا اروح لو للخان الفندق حاليا، يعني لو اروح للخان أبات، لو أشوف لي جامع حسينية أبات بهن. قالت له: فنك، أنت بصوب وأنا بصوب، أقطع علاقتي بك؟ تريد تفشلنا؟ هذا العالم شو تقول علينا؟ هذا أخوك الكبير، هذا العود، تروح وغصبا عليك. فبالفعل راح، نزل عد أخوه، شاف الوجوه ثقيلة، ما راح يستوعبونه أنه يبقى عندهم ويبات له كم ليلة ويكمل معاملته ويرجع إلى جنوب العراق. طبعا هذا الموضوع بالمناسبة حتى لا تفسر انه انا جاي احكي بطريقة مناطقية، ما لها علاقة، انا جاي احكي عن افراد، لان الزين زين في كل مكان، سواء كان في البصرة او في بغداد او في كردستان، في اي مكان اكو زين واكو مو زين، اكو نبتة حقيقية واكو نبتة مو صاغ. فشانت عليه وطلع وراح يدور لحسينية، يدور لجامع، يدور لخاني بات بيه، ويقول: يا يما أخوي العود ضيع العرفة. يا يما أخوي العود ضيع العرفة، مو قلت لك يقولون بالجامع عدفة؟ ولك يا

شلون صوت نقي يغني بحنية وصدق. كامل كشاش مطربين الريف بصراحة كل واحد لون وكل واحد جاي يعني. حتى المحدثين منهم والمعاصرين يحاولون انه يقدمون الأغنية بطريقة جديدة. وخير مثال رعد الناصر اللي يوميا مطبب لها أبديت شكل. عموما اكو قصة ايضا من التراث الشعبي العراقي، القصة قديمة وبيها بيت من الأبوذية تقريبا معروف عند أهل الشعر وأهل المصلحة، ولكن جاء وقته فراح نقوله في السياق هكذا نمر عليها بعجالة. أيضا نفس القصة اللي تناولناها بالضبط، واحد سير على أخوه في مكان بعيد من مدينة إلى مدينة، ووصل وواقف بالباب يدق بالباب يدق بالباب. هي فكرة يعني خل أكون شوية يعني أكثر صراحة، يعني فكرة أنه تدق باب أخوك هي بحد ذاتها بها علامات استفهام هواي للأمانة. يعني مثل واحد يروح يدق باب بيتهم حتى يفتحوا له الباب وهو الباب مفتوح، هذا ما كان موجود سابقا. هسه أخو إلى تبريراته إلى يعني موضوعة يعني مثلا أكو امرأة غريبة بالبيت، أكو فت خصوصية معينة. بس من يصير سياق عام انه كل الناس تحتاج تروح تدق بيبان اهلهم حتى يدخلون، هذا الموضوع ما اريد اذمه بقدر ما اقول هو كان ما موجود. انت تروح تدفع الباب وتدخل على بيت اخوك، لان زوجة اخوك يعني هي اختك بالضرورة. عموما هسه انا ما اريد اتبنى موضوع بقدر ما جاي اسولف الاشياء مثل ما هي. يدق بالباب ما طولوا عليه، فسمع زوجة أخوه تقول له هذا أخوك هميانة، هم ناس ريف كانوا سوا عايشين وكذا، هي بعدها ريفية لحد الآن تقول هميانة يعني هم إجانة. فقبل لا يطلع أخوه هو منسحب وقايل هذا البيت من الأبوذية، يقول انزفت من كثر صقع هميانة. زفت من كثر صقع هميانة وجيت أشكي لخيي هميانة، سمعت مرته تقل هميانة أخوك ما صد يرد عليّ.

اي جديده. وهو للامانه هذا يعني ابديت على الاغنيه الريفيه، حتى انا اقول ابديت، حتى هي ربما ما تنسجم ويا شيء اسمها اغنيه ريفيه، اكو تحديث، اكو تحديث، والرجل يعني مثابر وحقيقي وحاب شغله. وانا قبل فتره عنده بودكاست يعني كان يتحدث عن الاطوار ويتحدث عن الغناء الريفي وعن اساتذته بطريقه اللي عنده شغف، مو مو مو مؤدي هيك عابر. عموما يعني تقريبا هو مجمل الناس اللي يغنون الريفي يغنون بهذه الصدقيه. ليش؟ لان هو اساسا ما يستوعب ان واحد يؤدي به، ما يستوعب. يعني هو الموضوع الكلمات صادقه والانين صادق والاشياء بها اسى، وهو ما هذا الموضوع ما جاي اعتباطا. يا سبحان الله، اليوم اشوف واحد مخلي حفيدته بيد ابوه، رجال شايب لحيته وقاعد يسوي لها ونين، وهي طفله طفله بعدها ما عمرها اقل من سنه، وهالشكل تغوش وعيونها ظل تبكي على صوت الونين مالته. فاحنا هكذا اهلنا كانوا نسمع نواعيهم ونسمع غناهم، ف يعني دائما مجبولين على هذا الشكل من اشكال البوح اللي هو الغناء، اللي هو ليش غناء ما ادري، هو بواتشي. عموما خلونا ايضا نكرس الموضوع ونرسخه في وجدان هذه الحلقه بقوه. جاي نتحدث عن الاخ من يصير خصيمك. قالت العرب، واحنا دائما نرجع لمقولات العرب لان عظيمه ومهمه ومليئه بالحكمه، والاهم مليئه بالجده والفراده. يعني دائما تشتغل الان بما هو راهن، يعني تجيبها من التراث تشغلها تشتغل، تشتغل حاضره. يقولون العرب، يقول إياك أن يسقط أخاك وأنت واقف، إياك أن يسقط أخاك وأنت واقف، وإن كان أخاك عدوك فاعلن هزيمتك. يا الله، جميل هذا الكلام. يقول لك إذا كان هو عدوك هذا الأخ فأنت اعلن هزيمتك، لأن أنت بكل الحالتين أنت مفضوح، أنت متأذي، أنت ليلك ما راح تنامه، ما عندك شيء تحققه ضد أخوك، ماكو شيء. حتى من تنتصر عليه قدام العالم فشلتها فشلة. عموما في يوم من الأيام اثنين أخوان متخاصمين وبيناتهم عداوة، واحد قافل على الموضوع، فإجي يعني جابوا له أخوه، قالوا له تروح تطيح على أخوك وهو أكبر من عندك، ومصارين البطن تتعارك، وقنعوه. قالهم بس هو دايس ببطني، هو الغلط بحقي. قالوا له هذني لا تسولفهم، لا تسولفهم، هذا أخوك الكبير وتروح تعتذر من عنده. المهم دخلوا على أخوه باغته، ما اقتنع شلون هالشكل، طببه أخوه عليه بشكل مباشر وما مبلغينه، انفعل، صار عصبي، دفع أخوه، ضرب أخوه، دفع، طلع أخوه زعلان. فانترجمها يقول بصدود وغيظ وجهك قابلانه.

بصدود وغيظ وجهك قابلانه وانت اللي ذعايل قابلانه تضربني اضربك قابلانه لان بالحالتين الوجع بي.

0: لكن ألف يا حي
1: ما تعرف قدر صاحبك. هلا جميل. فن الزهيري واحد من الفنون الشعرية الجميلة اللي تمتثل للجناس، أهلنا يسمونه مسوبع، أهلنا الشعريين ها هالمرة يعني اللي سبقونا بالشعر يسمونه مسوبع، لأن هو ثلاث جناسات وبعدين نردفهن بثلاث جناسات أخرى ونرجع على الجناس السابع نقفل به اللي هو نفس الجناس الأول اللي بدينا به. عموما خلوني الآن أذكركم بأرقام هواتفنا أصدقاء البرنامج اللي مشتاقي لكم جدا، أصواتكم تهمنا كثيرا، وأكو جزء كبير من أصدقاء البرنامج بصراحة نفتقدهم ومختفين عن الساحة، أتمنى يكون المانع خير. فعلا احنا عاودنا مؤخرا للهواء مباشرة، ولكن أكيد استأنفنا وبقوة، واتصالاتكم راح تعزز البرنامج أكثر وأكثر. نسمع شيء من عمار وأذكركم بأرقام هواتفنا.

0: من الغبشة تبدي المغربية. من الغبشة تبدي المغربية. حكي حلو بالأغنية. الأغنية من يكون بها شعر تستقيم أكثر. أرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج الآسيا وزين العراق، الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3. أول اتصال. ألو. ألو يا مرحبا. بس الراديو نصي، الأمور تصير طيبة. مساء الخير والمحبة
1: دكتور أبو أحمد.
0: حياك الله يا دكتور، نورتني.
1: التقيت بك أنا قبل كم يوم وسلمت عليك على السريع.
0: ربي يسلمك يا حبيبي.
1: شرف كبير
0: دكتور. هسه ربطتاني صح حبيبي والله. كل المحبة والاحترام والتقدير. الله يسلمك. الله يسلمك.
1: الله يحفظك. كان برنامجك الراقي حقيقة يمتعنا حلقة ساعة بالليل نقضيها وياك.
0: ربي يحفظك ويسلمك. ممنون والله دكتور.
1: يعني اليوم عندك برنامج حلو كان أيضا على الليل والنهار.
0: إيه. كان النهار يفوض. كان النهار يفوض تلتهي ويا الناس وبالليل يلتمن الجروح هيك
1: اللي عافية تلم كل الهموم. هاي مشكلة. تعرف ليش؟
0: ليش دكتور؟
1: لأن الطفل 9 أشهر بطنه مظلمة.
0: إيه.
1: ومن يطلع يشوف الله يظل يبكي.
0: والله.
1: من نكبر خلقناك يا أنا بايرج.
0: إيه.
1: من نكبر بالنهار ما عنده مشكلة بالليل يظل يبكي.
0: الله بالعكس.
1: عجبتك؟
0: كلش عجبتني. ممنون منك دكتور. كلك تعجبني.
1: يعني شنو المشكلة؟ المشكلة احنا عودنا على الوضع هذا. ترى الليل حلو
0: قطعا. هو اقلك
1: هسه
0: انت شوف دول يعني كل العارفين الادباء الكتاب المطربين هم ملاذهم الليل، يعني ما يقدر يبدع الا بالليل.
1: اي هو الليل حلو بس احنا ليش نضوج منه ما ادري. يعني مشكلة.
0: ايه هو انا اقول لك هو يخنق العاشق.
1: يعني.
0: ايه قطعا قطعا. حبيبي دكتور كل المحبة.
1: يقول له يا ليل ما اطخ لك راس واشكي لك حزن يا ليل. مو بالله.
0: ايه صح. والله المهم هو يغنيها ياس خضر.
1: ايه يغنيها بس من الشاعر ما اعرف.
0: ايه
1: واحتفظ. يا ليل ما اطخ لك حزن واشكي.
0: زامل زامل هسه عمار عنده فكره
1: عادي.
0: زامل
1: عمار اكيد. هذا عمار هذا رائع.
0: الذيب مال البنفسج.
1: تحياتي له. تحياتي
0: حبيبي دكتور.
1: من وقتك انا
0: كل المحبه.
1: بس حقيقه انا سعيد من شفتك.
0: انا احبك بالله دكتور. ممنون من عندك يا حبيبي.
1: يلا حبيبي تحياتنا.
0: مية هلا مية هلا دكتورنا.

جميل جميل، فحطا نجومك والقمر. خلونا نستأنف موضوعنا الأخ مني يكون خصيمك، لذلك يعني قالت العرب إن كان أخاك عدوك فعلا هزيمتك، لأن ماكو منتصر، أنت راح تكون خاسر بكل الأحوال. أيضا قصة قديمة ومعروفة من التراث تتحدث عن اثنين أخوان أيضا بيناتهم مشكلة، والمشكلة طالت وعرضت، وكل واحد عنده مبرراته والذرائع مالته أنه يبقى بعيد. الناس قبل تسعة بالجويدة، هسه داخل البيت اثنين متعاركين، وداخل البيت ما حد يفكر يصالحهم، حتى تمر أعياد وتمر كذا، لأن انتم تعرفون يعني دائما هذه النزاعات تحتاج طرف ثالث، إذا ما يتدخل الطرف الثالث ليش أكو ناس احنا يعني بالمناطق، خصوصا بالمناطق الشعبية يكونون معروفين والناس تحبهم وكذا، يقولون هذا عنده حظ وبخت، هذا أبو كلمة الحلوة، هذا يجمع راسيا، هذا مدري شنو يحل مشاكل الناس يلجؤوله. أكو ناس هكذا مجبولين، يعني هو يتدخل، وهذا اللي يتدخل بالمناسبة يتحمل هواي، يتحمل عبء ويتحمل كفالات، ومرات ينسب ومرات ينغلط عليه ومرات تجي طقة تايهة، في حين أكو ناس لا يبتعد، ما يتدخل أصلا، ما له علاقة بأي شيء. عموما هذا أنا أوصف الأشياء، لا أذم هذا ولا أمتدح هذا. فدخلوا بيناتهم الناس الخيرة، سميناهم الناس الخيرة، قالوا له هذا أخوك وكذا مدري شنو، تروح تطيح عليه. فعاند، ما قالوا له هاي مناسبة وعيد وكذا وعيد الله والناس تصالح، فراحوا الأخو نفس قصتنا ذيك، أيضا ما استقبلهم، قعد وكذا ما ادري شنو، وقال له لا سلم علي، فحكايه منا وحكايه منا، رجع النزاع، دفع اخوه. من دفع اخوه هذا ما متوقع اخوه راح يدفع، طاح على ظهره، انقلب، تفنجح او تفلقح. فقال هذا البيت من الدارمي، هو بيت شهير، يقول صدر رضعت وياك ثدي امي درماي. صدر رضعته وياك ثدي امي درماي، حيلك وزامط بيه جربته وياي.

اكو فاعلية للشعر. استدرك هذا يقول له حيلك وزامط بي جربته وياه يعترف له بالحيل. وهم معدلين وهم سباع وتابهم الناس وتابهم الدنيا وكلفين يعني مو اي اخوان. بس هاي القطيعة صارت بيناتهم فيعارك بروحها اروح لاخوي ها ما اروح له هو الصغير فخاف ما يجيني بعد مناسبة انا دفعته ما ادري شنو يومية يأجل لحد ما في يوم من الايام وصل له خبر وفاة اخوه مات اخوه. هو يتاكل بقلبه يومي يريد يروح له يومي ويتعطل ظل بباله. فالمهم رايح لوين جنازة خلاص توهم يعني تو ميت للتو بعد حارة الأشياء. فمهوس يقول له أحبنك وكرهك تشيكلف ملقاك أحبنك وكرهك تشيكلف ملقاك يلم جرع عدوك حنظل بيمناك يلم صفي لمخلبص بعد وين ألقاك هاطني العنوان الكامل خاف أحتاجك وين ألقاك.

0: طبعا فقرات برنامجنا متواصلة وأكيد أحاول أنه أحافظ عليهن في كل حلقة. الآن راح نتوقف في فقرة شاعر في الذاكرة. هذه الشاعر يعني الفقرة اللي كلش أنا أحبها لأن بها الكثير من العرفان والمحبة والشكر والتقدير لناس بذلوا نفسهم حتى يحرقون نفسهم هكذا حتى يضيئون هاي الساحة الشعرية ونستلذ بهم ويصيرون صيدليات وجدانية صح التعبير هكذا أسميها. هذا اللي يشتري من عنده حبوب رأس وهذا اللي يشتري من عنده مالات سهر وهذا اللي يشتري من عنده مالات وجع ومال حرقة صدر لأن هاي النفس أيضا تحتاج دواء مو طبيعي لا تحتاج دواء هيك عاطفي ممكن أنه يطببها. والحالة النفسية يعني حتى التجارب العلمية ثبتت أنه هو يطبب الكثير من الحالات يسكتها يعني أمراض كبيرة ممكن حالة نفسية مريحة ممكن أن توقف هذا المرض. عموما واحد من الناس اللي قدمون صيدلية كاملة الشاعر العراقي الراحل اللي رحل بوقت مبكر بصراحة سمير صبيح الله يرحمه أبو علي شاعر ما انشق له غبار وأصبح يعني أصبحت تجربته ملامحها ناضجة إلى درجة الكثير من الناس يعتمدونها كسياق أو كمنهج يقلدونها. فقد يعني ترتقي إن تكون مدرسة إذا استسهلنا هذه الكلمة. عموما خلونا نروح لسمير صبيح وأعتقد أكو هاي القصيدة بها لها علاقة بموضوع حلقة اليوم.
1: الخوة اشتريها نقط لو تنغضب بالسعر
2: لا تشتريها عزيز
3: احرقني احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني بعد الحرق قلت له ضميرك صحة لا قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل احرقني احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني طفاني بعد الحرق قلت له ضميرك صحة لا قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل الخوه اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر
2: لا تشتريها عزل
3: طبع السعاده طبع السعاده دهن وما يانا ما ننجمع شما ننخبط من عزل والفرحة طير بغصن اسهام الملامة وهلي وعداي والمسدحة معقولة ما تنكتب احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني بعد الحرق قلت له ضميرك صح لا قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر لا تشتريها عزل طبع السعادة دهن وما يانا ما ننجمع اشما ننخبط ننعزل والفرحة طير بغصن اسهام الملامة وهلي وعداي والمسدحة معقولة ما تنكتب والخلق شعر صفر الخلق شعر صفر واقنعني ما تنقطع بين الخبل والخبل وهمومي هموم نار بقطن أطفيها منها الكتر بذاك الكتر تشتعل هموم نار بقطن أطفيها منها الكتر بذاك الكتر تشتعل وبروحي لكعة حزن من ابتسم ما تنمحي وبالماي ما تنغسل بروحي لكعة حزن من ابتسم ما تنمح وبالماي ما تنغسل بعكاز اشوف الدرب المروة كسرت بديه والله استعمل الكلام بعكاز اشوف الدرب المروة كسرت بديه والله استحي من الكحل اتمنيت اظل وحدي امنيت اظل وحدي البدوي حياته تعب ضيم وسموم وعطش، بس المهم منعزل، اللي يطب معركة ويطيح وسط العدو ويموت موتة شرف وخلي الجسد ينسحب.
0: قصيدة كبيرة كالعادة، كل قصائد سمير صبيح يعني منتقات بعناية ومكتوبة بوعي عالي وبصدق عالي. خلونا نختم فقراتنا. أتمنى قدمنا لكم فقرات متنوعة، ورغم أنه وحدة الموضوع كانت واحدة، فكرة الأخ، فكرة الصديق، فكرة الناس اللي جربتهم، حاولوا قدر الإمكان، وهذه النصيحة للجميع بما فيهم المتحدث، ناسنا اللي نعرفهم اللي قبلناهم على عيبهم في يوم من الأيام أنه تكفي وياهم. الحياة خصوصا اللي في تقادم العمر، تقادم التجربة، مو سهلة تلقى ناس جدد تفتح وياهم صفحات جديدة. هذه الأرواح من تأتلف في يوم ما تلفت، رغم أكو كان بيناتهم كثير من التباين. يعني أنت لا تتوقع، يعني حتى حتى في العلاقات الزوجية الناجحة، أنا مؤمن إنه هذه العلاقات نجحت، وحتى الصداقات الطويلة نجحت لسبب بسيط، مو لأنهم متوافقين، لا، لأنهم قدروا يستوعبون بعض. فأنت تجي في ليلة وضحاها تخسر أخ، تخسر صديق، تخسر مقرب من عندك، وإنه بعدين تبحث تريد تروح تحكي عليه وتطلع أخطائه، وهنا يطلع البيت العظيم اللي كله حكمة لرحيم الكعبي الله يرحمه، يقول عيب نحكي بعيب وادم من قبل بيهم رضينا. صعبة، عيب نحكي بعيب وادم من قبل بيهم رضينا. وهذا يقودنا إلى المقترح الأول اللي بدينا به حلقتنا، أنه أنت إذا كان أخوك هو خصيمك فأعلن خسارتك، أعلن هزيمتك، لأن عيب بكل الأحوال. عموما توقت الحلقة، شكرا لكم. أنا كنت وياكم بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، وفي الإخراج الصوري أحمد الرسام، والتنسيق والمتابعة لعلي وحسين عبد الباقي. الختام وفقرة الختام راح تكون ويا مخرجنا عمار مشتاق.
4: على دموع العشق
5: أنا عاذرك، لو هدى لعودك من قدر يحمل حسن مثلك وقدك.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: كويرلا.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

تخيلوا وياي فيلم بدون موسيقى، مشهد رومانس من دون لحن يرافق المشاعر، مطاردة من دون إيقاع يرفع نبضات القلب، لحظة حزينة من دون نغمة تخليها تبقى بالذاكرة. احنا نكتشف انه الموسيقى بالسينما هي اكبر من مجرد اصوات ترافق الصورة، احيانا هي اللي تخلي الصورة تحكي وتخلينا نحس بالخوف قبل لا نشوفه، ونعيش الفرح قبل لا تبتسم الشخصية على الشاشة. لكن شنو يصير من الموسيقى ما تبقى مجرد رفيق للفيلم، لكن تصير هي جزء من الحكاية، من الشخصيات تمارس الغناء لو الرقص لو تحكي قصتها من خلال الموسيقى. من هنا تبدي رحلتنا اليوم من الموسيقى بعالم السينما إلى الفيلم الموسيقي، ورحلته من المسرح إلى الشاشة إلى فيلم اليوم المختار اللي جمع بين الموسيقى والرقص والدراما والسينما بآن واحد. حلقتنا اليوم عن الموسيقى، لكن مو أي موسيقى، الموسيقى اللي خلت السينما تسمع قبل أن ترى. هذا أحمد الزبيدي، وحييكم في حلقة جديدة من برنامج سينما تايم برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار. فكونوا معنا بعد هذا الفاصل.

لماذا تحتاج السينما إلى الموسيقى؟ ممكن نشاهد فيلم من دون موسيقى ونفهم القصة والأحداث، لكن هل الشعور راح يكون نفسه من تكون أكو موسيقى ترافق المشهد؟ من هنا بالضبط تظهر أهمية الموسيقى بالسينما. الموسيقى هي مو مجرد صوت بالخلفية، لكن نقدر نعتبرها لغة ثانية للفيلم، لغة توصل الإحساس والمعنى بدون كلمات. خلينا نتخيل مثلا مشهد الشخص يمشي بوحده بشارع مظلم، والصورة وحدها تنطينا المكان والحدث، لكن من نضيف عليها موسيقى هادئة ومتوترة راح ينتاب المشاهد شعور بالخطر. إذا استبدلناها موسيقى مرحة ممكن نفس الصورة تتحول من مشهد مخيف إلى مشهد ساخر أو كوميدي. يعني الموسيقى تقدر تغير الطريقة اللي نقرأ بيها الصورة، وأحياناً هي اللي تخلينا نعرف الرسائل غير المنطوقة للمشهد. من نشوف شخص يبتسم لكن الموسيقى حزينة، فنبدي نشك هل هو فعلاً سعيد لو أكو بداخله شيء ثاني غير السعادة ما جاي يظهر على الشاشة. أكو عدة وظائف أساسية للموسيقى بالسينما. أولاً صناعة الإحساس، الخوف، الحزن، الحب، الفرح، التوتر. الموسيقى تقدر تضخم هاي المشاعر وتخلينا نعيشها أكثر مما نشوفها. ثانياً خلق التوتر والتشويق. أحياناً الموسيقى تخليك تعرف شنو اللي راح يصير، من تسمع نغمة معينة وتبدي تتوقع الخطر حتى لو كانت الصورة عادية وما يبين انه شيء راح يصير من وراها، لكن الموسيقى هي اللي راح توصل رسالة الخطر. ثالثا بناء شخصية الفيلم. كو أفلام تمتلك موسيقى مميزة لدرجة انه اول ثواني منها تكون كافي حتى تعرف الفيلم. فالموسيقى هنا ما بقت عبارة عن مرافق للحدث الرئيسي، لكن صارت جزء من هوية الحدث والعمل والفيلم. رابعا تربط المشاهد ببعضها، تقدر تنتقل بينا من مكان الثاني ومن زمان إلى زمان آخر وتحافظ على نفس الإحساس حتى لو تغيرت الصورة. والأجمل أنه الموسيقى أحيانا تقول عكس اللي تقول الصورة تماما. الصورة جميلة لكن الموسيقى حزينة، المشهد هادي لكن الموسيقى تنذر بقرب وقوع الكارثة. لذلك الحديث عن الموسيقى بالسينما مو حديث عن شيء مسموع فقط، لكن عن شيء يوجه الطريقة اللي نشوف ونحس بيها بالفيلم.

كيف تصنع الموسيقى شخصية المشهد؟ وجود الموسيقى بالسينما هو أكبر من موضوع تخلي موسيقى حزينة على مشهد حزين وموسيقى سريعة على مشهد مطاردة. الموضوع أكبر وأعمق من هاي البساطة. المؤلف الموسيقي والمخرج يشتغلون سوية حتى يصنعون هوية صوتية للمشهد وبالتالي للفيلم، هوية ممكن تتغير ويا تطور القصة وتتغير بتغير وتطور الشخصية نفسها. مثلا شخصية تظهر الأول مرة بالفيلم، ممكن الفيلم ما ينطينا عنها تفاصيل من خلال الحوار أو أي شيء ثاني، بس الموسيقى اللي تظهر بظهورها هي تنطينا الانطباع الأول عن هاي الشخصية. على سبيل المثال يربط ظهورها بنغمة معينة أو آلة موسيقية تصدر هذا النغم، وبتكرار هاي النغمة راح يربط عقل المشاهد هذا اللحن بهاي الشخصية والمعنى اللي حمله هذا اللحن. هنا راح ندخل إلى تقنية مهمة جدا بالموسيقى السينمائية اللي هي الثيمة الموسيقية المرتبطة بالشخصية أو الفكرة. الفكرة ببساطة مثلا شخصية، مكان، علاقة، أو حتى فكرة معينة يكون لها لحن خاص. وكل مرة يرجع هذا اللحن فإحنا كمشاهدين نعرف أنه هذا الشيء حاضر حتى لو ما ظهر أمامنا بشكل مباشر. لكن شنو يصير إذا هاي الثيمة نفسها ممكن تتغير؟ اللحن اللي سمعناه بداية الفيلم ممكن يرجع بالنهاية لكن بتوزيع مختلف، بسرعة أبطأ أو أسرع، بآلة مختلفة. شنو معنى هذا التغيير؟ لأن الشخصيات نفسها تتغير خلال القصة، فهنا الموسيقى ما بقت مجرد خلفية بالمشهد، صارت جزء من عملية تطور الشخصية نفسها. وأكو بعد عنصر ثاني مهم ممكن نذكره هو التوقيت. أحياناً الموسيقى ما تبدي بداية المشهد لكن تنتظر لحظة معينة، شخصية مثلاً تفتح الباب بدون موسيقى، تدخل الغرفة بنفس الوضع، تباوع الشيء معين فجأة يبدي اللحن. المخرج هنا يريد يقول أنه هاي اللحظة المهمة، وشنو اللي طلع بهاي لحظة النظر، لحظة الشخصية إلى الشيء المعين، شنو اللي كان قدامه حتى يرتبط النغم أو اللحن بهاي الصورة. وبالعكس أحياناً تكون الموسيقى موجودة طوال المشهد وفجأة تتوقف، وهذا توقفها بحد ذاته يصير جزء من الدراما، بالإضافة إلى أنه حتى اختيار الآلات إلى معنى. الكمان ممكن ينطي إحساس الهشاشة أو الحزن، الإيقاعات الثقيلة ممكن تنطي شعور بالقوة أو الخطر، البيانو ممكن يكون حميم أو حزين، الأصوات الإلكترونية ممكن تأخذنا إلى عالم بارد غريب مستقبلي. لكن ماكو قاعدة ثابتة، وهذا هو جمال الموسيقى السينمائية. فالمؤلف الموسيقي من يكتب لحن للمشهد المعين يريد يوصل إحساس

عندما يكون الصمت أقوى من الموسيقى. إذا كانت الموسيقى تعرفنا شلون نحس تجاه المشهد، الصمت أحيانا يسوي العكس تماما، يخلينا وحدنا ويا المشهد، باعتبار الصمت هو نقيض الكلام. الصمت بهاي الحالة هو نقيض الموسيقى، فتوقفها هو بحد ذاته يحمل معنى معين. وبهاي الحالة انه ما نقصد الشاشة تكون بدون صوت تماما، لكن بدون موسيقى، يعني المشهد يخلينا ويا صوت الخطوات فقط، صوت انفاس، باب ينفتح ينسد، صوت ريح، لكن ماكو موسيقى توجه المشاعر باتجاه معين. وهذا القرار بحد ذاته ممكن يكون اقوى من اي لحن. اللجوء للصمت حتى يخلي المشاهد يعيش اللحظة بدون وسيط، مشهد موت مثلا، بإضافة الموسيقى ممكن تخلي المشهد يكون حزين، لكن من تختفي الموسيقى ونبقى ويا صوت بكاء فقط، اللحظة راح تكون أكثر واقعية وأكثر أسى. مشاهد الرعب مثلا صمت ممكن يسبب خوف أكثر من الموسيقى. الموسيقى مرات يكون بها نوع من التحذير، من تزيد وتيرة اللحن، تردد الأصوات، يصير بي نوع من التنبيه انه اكو شيء راح يصير او اكو خطر قادم. لكن من ما نسمع شيء عقلنا يبدي يشتغل وحده ويستنتج وحده ويخاف وحده، يعني المخرج يترك مساحه لخيال المشاهد حتى يصنع الخوف بنفسه. الصمت ممكن يستخدم حتى بلحظات الانفجار العاطفي، مثل شخصيه تنتظر خبر مصيري وماكو موسيقى، تقرا الرساله بدون موسيقى، ترفع عيونها ويبقى الصمت مستمر. بهاي الحالة بعد احنا ما نحتاج احد يقول شنو تحس، يبقى الاعتماد بالكامل على تعابير الوجه، الانفاس، نظرات الشخصية تكفي. ومرات المخرج يستخدم الموسيقى طوال الفيلم ويسحبها فجأة باللحظة الاهم، هنا الصمت راح يصير اقوى، لان اذان المستمع تعودت على وجود الموسيقى، ومن تختفي راح يحس بالفراغ مباشرة، وهذا شيء يشبه استخدام الضوء والظلام بالتصوير، مثل ما أنه المخرج ما يحتاج يسلط الضوء على كل الأشياء حتى يسحب نظر المشاهد، كذلك بالموسيقى ما يحتاج يخلي موسيقى بكل لحظة حتى ينقل لنا شنو الشعور. فالمخرج الذكي يعرف مو بس يختار الموسيقى ولا شو وقت يشغلها، لكن أيضا يعرف شو وقت يسكت الموسيقى، لأن يعني بعض المشاهد تحتاج موسيقى حتى نعيشها، وبعض المشاهد تحتاج الصمت حتى نسمعها بداخلنا. This is the life of Bobo Bobo. This is the life of Bobo Bobo. This is the life of Bobo Bobo. Bohemia. Showers in the kitchen, there might be some soap. Dishes in the sink, brush your teeth if you can cope. Toilets in the closet, you better hope there's a light bulb in there. Revolving door roommates, prick up your ears. 14 people in just 4 years. Ed and Max and Jonathan and Carolyn and Carrie. David, Tim, no, Tim was just a guest from June to January. Margaret, Lisa, David, Susie, Stephen, Joe and Sam. And Elsa, the bill collector's dream who still is on the lam. Don't forget the neighbors, Michelle and Gay. They're like a family, then a family, hey. The time is flying and everything is dying. I thought by now I'd have a dog, a kid and wife. The ship is sort of sinking, so let's start drinking before we start thinking. Is

قبل أن نشرح عملية تطور هذا النوع من الأفلام، خلونا نعرف بالبداية شنو المقصود بالفيلم الموسيقي. الفيلم الموسيقي هو نوع سينمائي تتداخل به الأغاني والرقص والموسيقى مع أحداث القصة، بحيث الأغنية ما تكون مجرد فاصل أو إضافة للمتعة، لكن هي تكون جزء من السرد والحوار. يعني الأغنية ممكن تحرك الأحداث، تكشف شخصية، تعبر عن مشاعر ما يقدر الحوار يوصلها، أو تكون وسيلة تحكي بها الشخصيات عن نفسها وعن العالم اللي تعيش به وعن ظروفها. ونحتاج نفرق بين الفيلم الموسيقي وبين أي فيلم يحتوي على أغاني، لأنه وجود الأغنية بحد ذاته بالفيلم ما يخليه يصير فيلم موسيقي. نقدر نعرف الفيلم الموسيقي من خلال الإجابة على السؤال أنه الموسيقى والأغنية هل هي جزء من الحكاية لو مجرد عنصر مرافق بوقت معين؟

وهسه خلنا نرجع للبدايات ونشوف شلون انتقلت فكرة المسرح الموسيقي من خشبة المسرح لشاشة السينما. بالله يصير الفيلم الموسيقي نوع معروف بالسينما، كانت اكو اصلا مسرحيات موسيقية، يعني عروض تجمع بين التمثيل، الحوار، الغناء، الموسيقى، وصارت برودواي بنيويورك واحدة من اهم مراكز هذا الفن. من ظهرة السينما كانت بالبداية صامتة، فما كان ممكن تنقل هاي العروض بشكل كامل، الى ان دخل الصوت للسينما بنهاية العشرينيات. هنا بدت العلاقة الحقيقية بين المسرح والسينما. هوليوود ما احتاجت تخترع فيلم موسيقي من الصفر، كان اكو موجود نموذج ناجح وجاهز على خشبة المسرح. بدت تنقل بعض المسرحيات الموسيقية والاستعراضات تنقلها للشاشة على شكل أفلام، لكن النقل ما كان مقتصر على تصوير المسرح فقط. الكاميرا أنطت إمكانيات جديدة، تقدر تتنقل من مكان الثاني، تقترب من وجه الممثل، تستخدم المونتاج، تخلي الأغنية والرقصة المعينة جزء من القصة بدل ما تكون مجرد استعراض أمام الجمهور. وهنا بدأ الفيلم الموسيقي ياخذ هويته الخاصة، فنقدر نقول انه السينما اعادت اختراع هذا الفن بطريقتها وادواتها الخاصة. فمن نشوف اليوم افلام مثل شيكاغو ويست سايد ستوري وغيرها، فاحنا نشوف فن بدأ من خشبة المسرح وتم تقديمه على الشاشة بلغة جديدة تماماً.

من الأسماء المهمة بالبدايات هو بوسبي بريكلي اللي اشتهر بالاستعراضات الراقصة الضخمة والمعقدة خصوصا بأفلام 42nd Street, Gold Diggers. وبهاي الفترة صار الثنائي فريد إستر وجينجر روجرز من أشهر رموز الفيلم الموسيقي خصوصا فيلم توب هات. بنهاية الثلاثينات ظهر The Wizard of Oz عام 39 وصار علامة مهمة بتاريخ الفيلم الموسيقي بسبب استخدامه الإمكانات بصرية وسينمائية مميزة. الأربعينات والخمسينات نقدر نعتبرها العصر الذهبي للفيلم الموسيقي بهوليوود خصوصا مع إنتاجات MGM ونجومية أسماء مثل جين كولي، فريد أستر، جودي غارلاند. وبهاي الفترة ظهرت أعمال مثل An American in Paris, Meet Me in Street Louis وصولا إلى واحد من أشهر الأفلام الموسيقية بتاريخ السينما Ringing in the Rain 1952 اللي جمع بين الغناء والرقص والكوميديا وبنفس الوقت قدم حكاية عن التحول من السينما الصامتة إلى السينما الناطقة. بالستينات ازدهرت بشكل خاص الأفلام المقتبسة من المسرحيات الموسيقية وظهرت أعمال صارت من كلاسيكيات السينما مثل West Side Story, My Fair Lady, Mary Poppins, The Sound of Music.

وين سايد ستوري؟ إذا توقفنا قده راح نكتشف أنه شلون الفيلم الموسيقي ممكن يجمع بين الترفيه وقضايا المجتمع. الفيلم مستوحى من قصة روميو وجولييت، صنع قصة حب وسط صراع بين عصابتين بنيويورك. صارت الأغاني والرقصات جزء من التعبير عن الحب والصراع والانقسام الاجتماعي. وبعد 60 سنة رجع المخرج ستيفن سبيلبرغ، قدم نسخة جديدة عام 2021، استخدم لغة سينمائية أكثر حداثة وواقعية، وحافظ على جوهر القصة والموسيقى. بالسبعينات تغيرت أذواق الجمهور وبدأ الفيلم الموسيقي التقليدي يفقد شعبيته، لكن ما اختفى تماما وظهرت أعمال أكثر جرأة واقعية مثل كابري وأفلام جماهيرية مثل غريس 1978. بالثمانينات والتسعينات اجت مرحلة مهمة مع أفلام ديزني المتحركة مثل The Little Mermaid، Beauty and the Beast، علاء الدين، The Lion King. وبداية القرن 21 رجع الفيلم الموسيقي بقوة وبأشكال مختلفة. شفنا أفلام مقتبسة من المسرح مثل شيكاغو، لميزيغابل، البؤساء، وأعمال تعيد إحياء الروح الكلاسيكية مثل مولان روج اللي استخدم أغاني معروفة وأعاد توظيفها داخل القصة، وصولاً إلى عام 2016 وفيلم لا لا لاند اللي عاد تقديم أجواء الفيلم الموسيقي الكلاسيكي بلغة معاصرة وربط الغناء بالرقص بأحلام الشخصيات وعلاقاتها. بالمقابل توسع النوع وشمل أفلام السيرة الذاتية الموسيقية مثل بوهيميان رابسدي، ألفيس، وصار الفيلم الموسيقي ما محصور بالاستعراضات وقصص الحب، صار ممكن يكون دراما أو سيرة ذاتية، قصة اجتماعية، أو حتى فيلم عن صناعة الموسيقى نفسها. وهنا نقدر نوصل لنقطة مهمة جدا، أنه الفيلم الموسيقي مو مجرد فيلم بأغاني. وجود الأغنية وحدها ما يخلي الفيلم موسيقي، لكن كون الأغنية أو الموسيقى جزء من القصة وتكشف لنا الشخصيات وتحرك الأحداث. فالفرق الحقيقي مو بوجود الأغاني، لكن بالدور اللي تلعبه هاي الأغاني داخل الفيلم. أغاني داخل الأفلام. لحد الآن كنا نحكي عن الموسيقى اللي تكتب خصيصا للفيلم، لكن أكو نوع ثاني من الموسيقى يدخل للسينما من باب مختلف، اللي هي أغنية موجودة أصلا يسمعها الناس قبل الفيلم ممكن بسنوات، ويجي مخرج يخليها داخل مشهد معين فتصير الأغنية مرتبطة بهذا الفيلم. فالمخرج ما اختار الأغنية لأنه أغنية حلوة، لكن ممكن يكون بيها تعبير عن الشخصية أو الزمان المكان، وضيف معنى معين ما كانت الصورة تقدر تنطي هذا المعنى وحدها. لو أخذنا فيلم Guardians of the Galaxy، المخرج استخدم مجموعة من الأغاني القديمة وصارت أغاني مثل Hooked on a Feeling، Come and Get Your Love، صارت مرتبطة بعالم الفيلم، والموسيقى نفسها صارت جزء من القصة، لأن شخصية

صدر فيلم إيميليا بيريز عام 2024 إخراج وكتابة جاك أوديا، فيلم فرنسي ناطق بالإسبانية يمزج بين الموسيقى والجريمة والدراما، بطولة كارلا صوفيا غاسكون تأدي دور إيميليا بيريز ومانيتا، زوي سالدانيا بدور المحامية ريتا، سيلينا غوميز بدور جيسي زوجة مانيتا السابقة.

من مانيتاس إلى إيميليا، قصة الفيلم. زعيم عصابة مكسيكي مانيتاس ديل مونتي يريد يترك عالم الجريمة وبنفس الوقت يحقق رغبة شخصية أن يعيش كامرأة. يستعين بالمحامية ريتا حتى تساعده على إخفاء هويته القديمة ويبدي حياة جديدة باسم إيميليا بيريز. لكن بعد سنوات ترجع إيميليا إلى حياة عائلتها القديمة بطريقة معينة ترجع وياها أسئلة الماضي والهوية والندم.

نال الفيلم عدد كبير من الترشيحات والجوائز. مجمل الترشيحات كان عددهم 227، فاز الفيلم ب 132 منهم. بمهرجان كان فاز بجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة بشكل جماعي. أما جائزة الجولدن جلوب فحصل الفيلم 10 ترشيحات، فاز بأربعة منهم. فاز بأفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، وأفضل ممثلة مساعدة، وأفضل أغنية أصلية. صار ثاني أكثر الأفلام ترشيح بتاريخ الجائزة، تاريخ الجولدن جلوب، وتم تسميته كأحد أفضل 10 أفلام لعام 2024 من قبل معهد الفيلم الأمريكي. أما حصته من جوائز الأوسكار فكان 13 ترشيح، وهذا رقم ضخم. الفيلم موسيقي ناطق باللغة الإسبانية. أما أهم الفئات اللي تنافس عليها فهي أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثلة رئيسية وأفضل ممثلة مساعدة وأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، ممثلا الفرنسي، وأفضل سيناريو مقتبس، وموسيقى تصويرية ومونتاج وتصوير سينمائي. فاز منها فقط بجائزتين، هي أفضل أغنية أصلية وأفضل ممثلة مساعدة، كانت من حصة زوي سالدانا.

وهنا نوصل للمفارقة الأكبر بالفيلم. فيلم حقق نجاح هائل وحصل على إشادات وجوائز، لكن بنفس الوقت أثار جدل وانقسام بين المتابعين والنقاد. ليش؟ لأنه الفيلم دخل بمناطق حساسة مثل التحول الجنسي، العنف، جرائم الشوارع بالمكسيك. وهنا خلينا نسأل سؤال بصراحة، هل كون الفيلم يحكي عن قضية معينة هل معناه هو يروج إليها؟ إذا سوينا هذا الربط معناها أي فيلم يتناول أي جريمة فهو يروج للجريمة، يتناول المخدرات يروج للمخدرات وهكذا. وبالحقيقة أنه السينما هي مو إعلان تجاري حتى أي موضوع تعرضه يكون دعوة لاتباعه. السينما تسوي العكس تماما، تحط القضية قدامك حتى تجبرك تشوفها وتفكر بيها، مو حتى تخليك تسوي مثلها. بالنسبة للتحول الجنسي تحديداً، أكو ناس موجودين فعلاً سواء اتفقنا وياهم أو اختلفنا، زين طرح قصتهم على الشاشة مو شرط يكون الموقف مؤيد أو معارض لهم، ممكن يكون ببساطة محاولة فهم الإنسان اللي وراء هذا القضية، لأن الموضوع مو مجرد أعضاء جسدية تتغير مثل ما البعض يصوروه. أكو ناس ومشاعر وعوائل وعلاقات ونظرة مجتمع، وأكو شخص يحاول يتعلم شلون يعيش بحياته الجديدة، شلون يتعامل ويا أقرب الناس إليه، شلون يتقبل نفسه، شلون الناس تتقبله. فالسينما تطرح سؤال مو بالضرورة تريد تجاوبه أو تقدر تجاوبه، هل ممكن نختلف ويا شخص ويا اختياراته وبنفس الوقت نحاول نفهم معاناته كإنسان؟ ونفس الشيء بموضوع الجريمة والعنف بالمكسيك، عرض الشوارع الخطرة للعصابات يكشف واقع اجتماعي قاسي ويخلينا نسأل شلون وصل المجتمع لهاي المرحلة ومنو يدفع الثمن. طبعا من حق أي مشاهد يقول أنا ما مقتنع بهذا الطرح وحتى يرفض الفكرة من الأساس، هذا حقه. لكن المشكلة وين؟ المشكلة من نختصر كل الموضوع بجملة الفيلم يتناولها إذن هو يروج لها. يعني إذا كانت السينما ممنوعة من الاقتراب من كل قضية مثيرة للجدل، فشنو يبقى لها حتى تناقشه؟ طب ما تبقى تحكي بس عن الحب والعلاقات الرومانسية والأمور المثالية والخيال العلمي. السينما بجانب مهم منها مطلوب منها تناقش قضايا المجتمع وتعيد طرح الأسئلة المهمة للحياة والإنسان وكل التفاصيل اللي نحتاج نتأمل بيها. وصراحة هاي الإشكالية مو جديدة بالسينما، لكن نشوفها بشكل أكبر بالمجتمعات اللي بعدها ما وصلت المرحلة كافية من التصالح ويا الآخر ويا المختلف بالأفكار لو بالمعتقدات بطريقة العيش. خلونا نقارنها بهوليود، أكبر صناعة سينمائية بالعالم. هوليود صار لها عقود من الزمن تنتقد المجتمع الأمريكي بكل صراحة ووضوح، تحكي عن الفساد والعنصرية والتمييز والدين والسياسة والحروب وحتى أخطاء الدولة ومؤسساتها والرؤساء وتنتقدهم بطريقة ساخرة وأحياناً قاسية. سمعت أصوات تخاطب السينما تقول هذا الفيلم يسيء للولايات المتحدة، ممنوع نحكي عن هاي القضية، هذا خط أحمر ما يصير تناوله. ليش؟ لأن المجتمع الديمقراطي لازم يكون عنده مساحة يتحمل بيها النقد والاختلاف ويفتح المجال لأي شخص يعبر عن وجهة نظره، سواء من فيلم، بغنية، بمقال، بمظاهرة، يطلعون يظاهرون قدام البيت الأبيض شوقت ما يردون. مو شرط كل فكرة تنعرض على الشاشة الغرض منه تفكيك المجتمع الأمريكي واستهدافه وتسقيط ومؤامرة، ولكن القصة نشوفها معناها أنه صانع الفيلم مؤيد إليه. فحتى الآن نبتعد أكثر ونرجع للفيلم اللي نحكي عنه، أنه مشكلتنا مو دائما ويا الفيلم نفسه، ولكن بقدرتنا على تقبل المواضيع اللي تطرحها السينما حتى لو ما متفقين وياها. فكرة أنه تختلف وياها أنت هذه مو بالضرورة أنه تتأيدها، بعيدة عنك إحنا كمجتمع شرق أوسطي جاي نناقشها، لكن إحنا للأسف أجوبتنا واتهاماتنا جاهزة كل ما نشوف قضية حساسة مطروحة
على الشاشة، أول ردة فعل إنه هي هذا ترويج، هاي إساءة، هذا تجاوز، وهاي الاتهامات هي مو نقاش للفيلم، لكن تحاول تمنع القضية من النقاش أصلاً. السينما الحقيقية برأيي لازم تزعجنا أحياناً، لازم تخلينا نختلف، نسأل، نعترض. يعني الفن إذا صار مسموح إليه يحكي بس عن الأشياء اللي كل الناس متفق عليها، فشنو بقى من دوره أصلاً؟

هسه نتوقف يم واحد من أهم عناصر نجاح فيلم إيميليا بيريز، هو الأداء التمثيلي اللي قدمنا مثلث أنثوي قدر يجمع 3 ممثلات على منصة الترشيحات الجولدن جلوب لأدائهم المتميز. كارلا سوفيا غاسكون اللي أدت دور إيميليا قدمت أداء جميل جدا وتحول رهيب بين قسوة الماضية ورقة البحث عن الغفران. أما زوي سالدانيا المحامية ريتا العمود الفقري والمحرك الأساسي للفيلم جمعت بين الذكاء والارتباك الأخلاقي بصورة تخليك تتابعها وما تنزل عينك عنها. أما سيلينا غوميز صدمت نقاد بصراحة، طلعت من عباءة أدوارها القديمة وقدمت دور الزوجة المصدومة المتهورة بأداء حقيقي. هذا التناغم الثلاثي وجوائز اللي حصدتها الممثلات ما كان بس أداء درامي واستعراضي عادي، لكن عبارة عن مباراة تمثيلية تعبر عن القوة الاستثنائية للفيلم.

بعد كل اللي حكيناه عن الفيلم، هسه يجي سؤال وين الموسيقى من كل هذا؟ هنا نوضح انه الموسيقى ما منفصلة عن القضايا اللي ذكرناها واثارها الفيلم. يعني فيلم إيميليا بيريز اختار ان يتحدث عن كل المواضيع المذكورة من خلال الاغاني والاستعراض، مو فقط الحوارات المباشرة. ممكن نتفق او نختلف مع الطريقة اللي قدم بها الفيلم قصته، ونختلف ويا القضايا اللي اثارها، لكن ما نقدر ننكر انه الفيلم قدم نموذج واضح. الفيلم تحولت به الموسيقى من مجرد خلفية الى لغة تحكي بها الشخصيات عن اشياء صعب التعبير عنها بالكلام.

الموسيقى لغة لا تغيب. بالنهاية يمكن بعد كل اللي حكيناه اليوم نكتشف انه الموسيقى مو مجرد ترف نسمعه بوقات الاستمتاع، ومو مجرد اضافة جميلة للافلام والاحتفالات. الموسيقى صارت جزء لا يتجزأ من حياتنا. كل لحن نسمعه ممكن يحرك بداخلنا احساس معين، لان الموسيقى مرتبطة بشكل مباشر بمشاعرنا وذاكرتنا. ولذلك اكو موسيقى للحب، للفرح، للحزن، للخوف، الحماس، الإثارة. وأحيانا مجرد نغمة وحدة تكفي حتى تغير حالتنا النفسية أو ترجعنا إلى زمن من الذكريات. جربوا مثلا تسمعون أنشودة لاحة رؤوس الحرابي، أو موسيقى موطني، أو موسيقى مسلسل رأفة الهجان. قبل لا تبدي الكلمات، قبل لا نشوف المشهد، اللحن وحده يقدر يستحضر إحساس معين وياخذنا المكان وزمان محدد. حتى الشعائر الدينية ما خلت الموسيقى بعيدة عنها. صح اختلفت أشكالها وأدواتها، ألحانها والأصوات والإيقاعات اللي ترافق مناسبات مختلفة، مثلا المواليد، الأفراح، العزاء، الأحزان، الابتهالات، الحماس. الإنسان من القدم يبحث عن صوت يقدر من خلاله يعبر عن مشاعر تعجز الكلمات عن وصفها. ولاحظ خلال السنوات الأخيرة اهتمام متزايد بموضوع الموسيقى داخل العراق، خصوصا على المستوى الفردي. بعض العوائل الميسورة صارت تشجع أبنائها على تعلم العزف. صح المشكلة أنه هذا الاهتمام رغم أهميته لا يزال بمعظم مبادرات فردية، ما وصل بعد إلى مستوى مؤسساتي ممكن يوفر رعاية حقيقية للمواهب الموسيقية ويوفر تعليم صحيح للناشئة، سواء من المؤسسات الثقافية أو من خلال دعم حكومي أوسع. وبهذا السياق نشوف تجارب تستحق الإشادة، مثل الحفلات اللي يقدمها المايسترو علاء مجيد، يعيد من خلالها إحياء التراث الموسيقي الغنائي العراقي بالاعتماد على أصوات وكوادر شابة. هاي التجارب مو بس تحافظ على ذاكرتنا الموسيقية، ولكن تقدمها أيضا بصورة راقية وحضارية تليق بهذا الإرث الثقافي. لأن الموسيقى بالنهاية مو بس شيء نسمعه، ولكن شيء نعيشه. نستخدمها حتى نعبر عن الحب، نحتفل بالفرح، ونواجه الحزن، ونستعيد ذكرياتنا، ونحافظ على تراثنا

0: وبذلك نصل إلى ختام حلقة اليوم. كنت معكم أحمد الزويدي في برنامج سينما تايم، والشكر موصول إلى الزملاء بالإخراج مصطفى نزار، الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أشكر أصغائكم مستمعين الكرام، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، فحتى ذلك الحين كونوا بخير.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: اللاءات الثلاث: البصرة تحسم قرار السلاح وتمنع صراعات الجوار. تتجه الأنظار نحو محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية والخاصرة الحدودية الأهم جنوبي العراق، إذ هناك تداخل جغرافي مع الملفات الإقليمية المحتدمة. تشترك البصرة في حدود برية وبحرية تمتد لمئات الكيلومترات مع ثلاث دول هي إيران، الكويت والسعودية، فضلا عن إطلالتها الوحيدة على الخليج، ما يجعلها المصد الأول لأي ارتدادات أمنية. تأتي هذه الأهمية في وقت تبذل فيه بغداد جهودا مكثفة لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز أمن الحدود. تشير البيانات الرسمية لإحصاءات وزارة الداخلية إلى نشر أكثر من 15,000 عنصر أمني وتأمين ما يتجاوز 1400 كيلومتر من الشريط الحدودي مع دول الجوار بتقنيات الكاميرات الحرارية والمنع السلكي. في هذا السياق جاءت توجهات القائد العام للقوات المسلحة الحازمة عبر اللاءات الثلاث: لا تحرك مسلحا خارج إطار الدولة، ولا نشاط أمنيا من دون علم السلطات، ولا استخدام للأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار. وفي تفاصيل التفاهمات الأمنية والإجراءات الميدانية في المحافظة، يتحدث محافظ البصرة أسعد العيداني موضحا طبيعة التنسيق العالي لمنع أي اعتداء ينطلق من أراضي المحافظة.
3: أولا، لم تنطلق هجمات من البصرة، وتنسيقنا عالي مع كل قواتنا الأمنية بانتشارها، أنه ولن نسمح انطلاق أي هجم من البصرة، يعني من العراق بصورة عامة. السيد رئيس مجلس وزراء القائد العام قوات مسلحة يمكن أعلن صراحة أن العراق أرض لا تسمح لا أرضا ولا شعبا ولا حكومة الاعتداء على أي من جيرانه جميعا، وتحديدا في محافظة البصرة باعتبار أنه هي المحافظة الأكثر حدودا مع دول الجوار. يعني عندنا حدود مع الكويت، مع المملكة العربية السعودية، ومع الجمهورية الإسلامية، وأيضا البحر اللي مفتوح. لن نسمح بالاعتداء على دول الجوار من أرضنا. قواتنا انتشرت بصورة وتنسيقنا عالي، يعني يمكن لاحظت أنه كان عندنا لقاء مع معالي وزير الداخلية الكويتي، وقواتنا الأمنية وجهت من قبل القائد العام، تعرف الجيش يوجه من قبل القائد العام القوات المسلحة، وجهت قواتنا بحفظ الأمن وعدم السماح لأي كان بالاعتداء على دول الجوار من خلال أرضنا وبالتحديد من أرض البصرة.
2: وعلى مستوى القراءات الاستراتيجية والسياسية للواقع الإقليمي وضبط السلاح المنفلت، يقدم مستشار رئيس الجمهورية الشيخ مزاحم التميمي تحليلاً لطبيعة المخاوف الخليجية السابقة والمسار الحالي لتجاوزها.
4: هناك عتب ربما من أخوتنا في دول الخليج لحصول بعض الاعتداءات التي طالت أهداف داخل السعودية أو مناطق أخرى، دولة الإمارات أو الكويت، من أراضي عراقية، وهذه كلها تداعيات الحرب ضد إيران. وهناك تفاهم ربما من موقف الحكومة السابقة واللاحقة من هذا الأمر. هناك عزيمة الآن لدى المسؤولين السياسيين في العراق على حل مشكلة السلاح المنفلت، ونأمل أن تتطور الأمور نحو الأفضل بعد وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبالنتيجة إحنا إن شاء الله من جانب العراق عليه أن يسعى، وعلى إيران أعتقد ودول الخليج مجتمعة، أن تسعى لتجاوز ما حصل. نحن نقطن هذه المنطقة، علينا نعمل ما في وسعنا من أجل أن نعيش بسلام وأمن، وبالتالي نحن مصالح لدينا مصالح مشتركة. الضرر بأي دولة من الدول يعني سيشترك الجميع بهذا الضرر. ليس فقط الحكومة وإنما حتى أولئك المعنيين بهذا السلاح يبدو أنهم جادون في هذا المسعى، وأعتقد أنه هذا السبيل الوحيد من أجل أن يكون العراق آمنا وأن تكون العلاقة مع دول الخليج مستقرة. هو لمصلحة العراق بالدرجة الأولى، يعني أن لا يبقى العراق بشكل خطرا على جيرانه أيا كان هؤلاء الجيران.
2: أما ميدانيا وحول الإجراءات التنفيذية والتنسيق مع القطاعات العسكرية والشركات الأمنية العاملة في البصرة، يوضح رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي طبيعة الخطوات المتخذة.
5: بعد أن صدرت التعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة، ركزنا على موضوع عدم السماح لأي جهة أو أي ممارسة أمنية خارج سلطة القانون وبدون علم الدولة، وهذا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة وأيضا المحلية، الحكومة المحلية في فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة. قائد العام للقوات المسلحة أصدر تعليمات أمنية لكل قيادات العمليات مو بس بالبصرة، وكل أقسام الأمن اللي تابعة لوزارة الدفاع وكل القطاعات اللي هي قطاعات الجيش أصدر تعليمات وقرارات حازمة بعدم تمكين أي جهة خارجية أو جهة لا تخضع لسلطة الدولة من استخدام الأراضي للاعتداء أو العدوان على دول الجوار. لذلك هذا الموضوع يعني محل تدقيق ورقابة شديدة من قبل قيادة العمليات في البصرة، وأيضا من قبل الجهات الرقابية في الحكومة المحلية في محافظة البصرة. الشركات الأمنية يعني قبل أن تصدر هذه التعليمات ومنذ فترة طويلة دائما مؤمنة، وهناك انتشار القطاعات الأمنية قريب على هذه المواقع للشركات الأمنية، ودائما القطاعات الأمنية تتواصل مع الشركات والخبراء والعمال الأجانب، ودائما تجد خطة وخطة بديلة في حالة حدوث أي حوادث في هذه الشركات الأمنية.
2: تقف البصرة اليوم عند مفترق طرق حاسم، فبين موقعها الجغرافي الحساس والالتزامات الدولية لبغداد، تشكل اللاءات الثلاث خريطة طريق أمنية تهدف إلى تثبيت أركان الدولة وتأمين الحدود وإغلاق الثغرات أمام أي محاولات لجر العراق إلى أتون الصراعات الإقليمية.
6: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
7: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم، كريم العراق.
8: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
9: التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي؟ فاضلة تركية. كان المسؤولون يقفون في أماكنهم، وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ياشيلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت. كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد. لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة، بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضا، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما مترا وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هنزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هنزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً، ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة. شهوراً طويلة في فنادق باريس، وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر. وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وقد شكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في السابعة من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً

كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحاً إلى القصر ويقضي وقتاً مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجراً. كانا يذهبان معاً إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائماً في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلاً بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائماً تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادراً ما كانا يختليان فعلاً. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين

يقضيان وقتا رومانسيا وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما، كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولا ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسميا في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو شهر ونصف. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول. السجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك، ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حيري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حيري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا وعادت إلى إسطنبول.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: اليوم العالمي للعمل الإنساني هو يوم وضعته المنظمات العاملة والساندة لعمل الأمم المتحدة، وذلك احتفاء بالذين يقدمون المبادئ الإنسانية على الكثير من القضايا التي للأسف يعني أصبحت تؤرق الإنسانية، تؤرقها وتؤذيها، صراعات، النزاعات، الحروب، الأمراض، الأوبئة، الفيروسات القاتلة مثل إيبولا اليوم في أفريقيا، في الكونغو الديمقراطية بالتحديد. العمل الإنساني خصوصا من خلال منظمات المجتمع المدني الحقيقية العاملة، الأفراد الذين يشتغلون في هذا المجال، الجمعيات الخيرية، كلها حقيقة تنتظم وتنظم نفسها لكي تقدم ما استطاعت وتقلل من المشكلات التي تعترض الكثير من المجتمعات. فلذلك نجد أن بعض المنظمات الإنسانية تشتغل في أقصى الظروف وفي أشد الظروف قساوة وضراوة، مثلا في الصراع في غزة عندما كانت آلة القتل الصهيونية تبيد الشعب الفلسطيني وتقوم بأكبر جينوسايد، جريمة إبادة جماعية في العصر الحديث بعد جريمة داعش ضد الأيزيديين، جريمة الصهاينة في غزة ضد الفلسطينيين، هذه تشبه تلك إن لم تكن هذه أقسى. فكانت هنالك منظمات إنسانية من البلاد العربية، من البلاد الغربية، من النرويج، من يعني هاي اللي طلعنا عليها، من فنلندا، من فرنسا، من دول عربية، هذه يعني حتى من العراق، وأعتقد قصة الطبيب العراقي كانت مشهورة في غزة. بالنتيجة نحن أمام يعني بعد إنساني كبير، هذا البعد الإنساني تعطيه الأمم المتحدة احتفاء خاصا أو مكانة خاصة في الاحتفاء للتذكير بأهمية العمل الإنساني. لذلك وجدنا بعد سقوط النظام مثلا كانت هنالك منظمات مجتمع مدني تدخل العراق لكي تقوم أيضا بأعمال إنسانية مهمة، توصل المياه في قرية نائية، تبني مدرسة في مكان معين إلى آخره. وكذلك حتى في يعني سنوات سابقة من الصراعات والحروب التي مرت بالعراق رأينا الكثير من المنظمات الإنسانية تعمل وتعمل بإخلاص أثناء الأزمات والنزاعات. وفي العراق كانت هنالك الكثير من الأزمات ومثلها من الصراعات والنزاعات، فكانت الأمم المتحدة حاضرة وكذلك منظمات المجتمع المدني الحقيقية حاضرة في أتون هذه النزاعات، وكان لها دورا كبيرا. والكثير من الناس قدموا أنفسهم بصراحة قرابين للعمل الإنساني، قتلوا. يعني نذكر كلنا أعتقد في التفجير الذي استهدف الأمم المتحدة وذهب ضحيته الكثير من العاملين أعتقد بعد 2003، نعم، وكان نتيجته أن قتل الأممي المشهور في العراق سيرجيو ديميلو مثلا، هذه واحدة. فلذلك نستذكر بصراحة في هذا اليوم يعني اليوم العالمي للعمل الإنساني اللي هو اليوم حسب الأمم المتحدة، نستذكر كل العاملين في هذا المجال الذين قضوا نحبهم في مناطق الصراع، في فلسطين المحتلة، في غزة المنكوبة، منظمات المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني الذين اشتغلوا في العراق، تحية كبيرة لهم، الحقيقيون الذين دافعوا عن حقوق الإنسان وعن مبادئ العدالة وقاموا بالكثير من المشاريع داخل البلاد واحتضنوا الكثير من المشاريع، الذين عملوا يعني أيضا في خضم الصراعات بمناطق عديدة في العالم، حقيقة واحدة من المسائل المهمة أو نقطتين أساسيتين ممكن نتوقف عندهم في اليوم العالمي للعمل الإنساني هو ضرورة دعم الحكومة العراقية للعاملين في المجال الإنساني وإتاحة الفرصة لهم لكي يشتغلوا وبشكل جيد ولكي يدخلوا إلى مناطق يحتاج فيها الناس إلى عمل إنساني جيد وتصل لهم الكثير من المساعدات سيما المهجرين. ما زالت الكثير اليوم من العوائل المهجرة في شمال العراق بحاجة إلى المأوى، بحاجة إلى العمل، بحاجة إلى رعاية الشباب، بحاجة هؤلاء. يعني ضرورة أن نوجد الوعي حولهم في اليوم العالمي للعمل الإنساني. كذلك مناطق الصراع التي يحدث فيها الصراع في العالم، ومنها كما قلنا قبل قليل ما زال الكثير من الناس في غزة يعانون بشكل كبير بسبب الصراع وبسبب منع دخول الغذاء والأدوية ومنع يعني وصول المياه النظيفة الصالحة للشرب، بل وحتى منع الكيان الصهيوني الغاصب منع تصريف مياه المجاري وذلك في القطاع، وذلك لكي يمعن في ترهيب وإذلال واستبداد وإبادة الناس هناك. اليوم العالمي للعمل الإنساني يذكر بكل المعنيين بعملهم الضروري والأساسي لإنقاذ الفئات الهشة. مزيد من التفاصيل حول هذا اليوم بصوت شهلة محمد.
1: في 19 من آب نحيي اليوم العالمي للعمل الإنساني لنكرم العاملين في هذا المجال النبيل ونتضامن مع المتضررين من الأزمات والنزاعات في شتى أنحاء العالم. وحين يتعرض الناس للخطر يجب أن لا يتحول من يهبون لنجدتهم إلى أهداف، غير أن الموظفين الإنسانيين ما فتئوا يتعرضون للقتل والإصابة والاختطاف والاحتجاز أثناء أداء واجبهم، علما أن معظمهم موظفون وطنيون يخدمون مجتمعاتهم المحلية، وبموجب القانون الدولي الإنساني يجب احترام المدنيين وحمايتهم بما فيهم العاملون في المجالين الإنساني والطبي، كما يجب على أطراف النزاع المسلح السماح بوصول الإغاثة إلى المحتاجين وتيسير عبورهم دون قيد أو شرط، ولا تقتصر عواقب تلك الهجمات على من تطولهم مباشرة، بل تعرقل إيصال الغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية المنقذة للحياة، فتضيق أمام المجتمعات سبل البقاء والتعافي. ومن هنا يعد منع الهجمات وضمان الوصول وكفالة المساءلة أموراً أساسية صوناً للكرامة الإنسانية. وفي هذا اليوم نتجه بالدعوة إلى الدول وأطراف النزاعات للاحترام الكامل للشرعية الدولية ومنع عمليات القبض والاحتجاز التعسفية والإفراج الفوري عن المعتقلين بغير وجه حق، مع التأكيد على إجراء تحقيقات سريعة ومحيطة بكافة الانتهاكات لضمان محاسبة الجناة وتأمين العدالة للضحايا، كما تشدد المنظمات على ضرورة تقديم الدعم الكامل للناجين وأسر من قتلوا أو أصيبوا، مع تعزيز التدابير العملية حماية للكوادر عبر إتاحة المعدات والتقانات الملائمة وتوفير التدريب الأمني وتقديم خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي. إن حماية صناع الأمل في أوقات الحروب ليست خياراً طوعياً، بل هي أولوية أخلاقية وقانونية لحفظ إنسانيتنا المشتركة.
0: إذن اليوم العالمي للعمل الإنساني هو ليس مجرد يوم يتم التذكير به بالعمل الإنساني، إنما عندما أقرته الأمم المتحدة كان لتكريم العاملين في هذا المجال حول العالم وأن تسلط الضوء على جهودهم في مساعدة المتضررين والذين لديهم الكثير من الأزمات في الحروب والكوارث والأزمات الإنسانية. وكما قلت قبل قليل أنه وجد هذا اليوم ليكرم الأشخاص الذين فقدوا حياتهم. واختيار 19 من آب ما كان اختيارا يعني رمزيا اعتياديا، إنما ارتبط كما قلنا بتفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد عام 2003، واللي أدى إلى مقتل 22 من العاملين في المجال الإنساني، وبينهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا ديميلو. إذن اليوم العالمي للعمل الإنساني هو فرصة سانحة للعاملين في المجال الإنساني أن يرتقوا أيضا بعملهم قدر المستطاع، وأن يوصلوا صوتهم لأن تكون هنالك أو لأن يكون هنالك دعما حكوميا مباشرا لهم. كذلك بموجب القانون الدولي الإنساني يجب، النقطة الأساسية اللي ذكر بها هذا اليوم، احترام المدنيين، حماية المدنيين بما فيهم العاملين في المجال الإنساني والطبي. كذلك على أطراف النزاع المسلح كما أشار التقرير السماح بوصول إغاثة إلى المحتاجين وتيسير عبورها. عندما لا تسمح أو لا يسمح طرف النزاع الذي قام بالإبادة الجماعية في غزة بدخول المساعدات وبتيسير العمل الإنساني إبان الحرب على هذه المدينة، كان هذا شيئا واضحا وأساسيا بأن ما يرتكب هناك هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الجوانب.

0: طبعا عندما نتحدث عن النفط وسوق الطاقة عالميا يجب أن نتحدث بلغة الأرقام، لأن هي اللي تقرب الذهن أو تقرب الواقع إلى المستمع الكريم. يعني مضيق هرمز بالظروف الطبيعية قبل أن يغلق وتصبح المشكلة حوله كان يعبر منه 21 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية يوميا. تصوروا أن 21 مليون برميل يوميا تعبر منه انقطعت في يوم وليلة، والواقع العالمي أصبح أو أصبحت تنقصه أو ينقصه هذا الرقم. يعني بمعنى آخر، ربع تجارة النفط تقريبا المنقولة بحرا في العالم، بمعنى آخر خمس استهلاك النفط عالميا. يعني هذا بصراحة مرعب، كما يمر عبره أكثر من 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا. طبعا هو الغاز القطري المسال تقريبا 20% من تجارة الغاز عالميا. حركة السفن عبر هرمز منخفضة جدا بعد اللي صار وبعد الحرب اللي وقعت، الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وبسبب استمرار يعني هذه الإغلاق ولا حالة لا حرب ولا سلام. تقريبا يوم الثلاثاء اليوم عن رويترز عبرت فقط 6 سفن تجارية، يعني وخلال حسب رويترز أيضا 10 أيام السابقة فقط 11 سفينة عبرت المضيق. هذه يعني عالميا الولايات المتحدة تقول أن المضيق مفتوح لكنه كذب. يعني النفط نفسه، التقديرات الأمريكية الحديثة تشير إلى أن هنالك 15 مليون برميل يعبر يوميا، ولكن الحقيقة أنه 8 ملايين برميل فقط يوميا يعبر في بعض الفترات، وبعض الفترات لا يعبر شيئا. وهنا تكمن أهمية المسألة. مثلا على سبيل المثال، العراق قبل الأزمة كان يصدر 3 ملايين برميل و600 ألف، وهو الجزء الأكبر من صادراته الجنوبية اللي يخرج عبر موانئ مدينتنا البصرة ويعبر هرمز. اليوم من بعد 3 ملايين و600 ألف برميل، العراق اليوم يصدر 2 مليوني برميل يوميا، جيد، وهو أعلى مستوى منذ بداية الأزمة، لكنه لا يزال دون مستويات ما قبل الحرب. طبعا هاي بسبب التفاهمات أيضا بين الحكومة العراقية وبين إيران، ولكن أيضا يشوب هذا الرقم عدم اليقين. أما الأسواق العالمية فقد انعكست عليها هذه المخاطر مباشرة. يعني اليوم ارتفع خام برنت إلى نحو 91.9 دولار، ومرشح أن يصل للبرميل طبعا، ومرشح أن يصل خام برنت إلى 95 دولار و100 دولار، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط كما يسمى من 86 دولار، وهما عند أعلى مستويات لهما. طبعا السوق ما يسعر فقط النفط الموجود فعليا بالناقلات بالبحر، إنما يسعر احتمال انقطاع الإمدادات مستقبلا. يعني هي هاي المخاطر اللي نسميها أو يسميها الخبراء عفوا المخاطر الجيوسياسية. يعني احنا الموضوع هو مو فقط تسعيرة النفط الآن، إنما تسعيرة المخاطر التي تحدث إبان الأزمات. وهنالك عامل يمنع الأسعار من الانفلات، وهو ضعف الطلب العالمي، تراكم بعض المخزونات خارج منطقة الخليج العربي خصوصا في الصين، فلذلك هنالك يعني نفط موجود، يعني السوق ما تخلو من النفط، لذلك ما يرتفع النفط إلى أرقام مرعبة. كذلك ترى وكالة الطاقة الدولية أن الأزمة ستترك أثرا كبيرا على سوق النفط، إذ تتوقع انخفاض الإمدادات العالمية في 2026 بنحو 4.3 مليون برميل يوميا إلى قرابة 102 مليون برميل يوميا، بينما خفضت توقعاتها للطلب العالمي بسبب ارتفاع الأسعار، اضطراب الإمدادات كما قلنا. أوبك أيضا خفضت توقع نمو الطلب العالمي لعام 2026 إلى نحو 580 ألف برميل يوميا. مزيد من التفاصيل أيها الأحبة بصوت لبنى الفضل.
1: استقرت أسعار النفط في تعاملات يوم الاثنين مع تباطؤ حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، وسط غياب مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب، في وقت يراقب فيه المستثمرون مخاطر تعطل الإمدادات الكبرى. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بصورة طفيفة لتسجل 88 دولارات و35 سنتا للبرميل، كما تراجعت العقود لخام غرب تكساس الأمريكي لتسجل 81 دولارات وسنتين. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المحادثات، بينما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواطنين لتقبل ارتفاع طفيف في أسعار البنزين ما دام الصراع مستمرا، تزامنا مع توازن السوق بين مخاطر نقص المعروض والبدائل المتاحة. وتكتسب الملاحة في مضيق هرمز أهمية خاصة للسوق العالمية لنقل النفط والغاز، حيث أظهرت بيانات كيبلر لتتبع السفن تراجعا حادا في حركة الشحن عقب الهجمات الأخيرة على الناقلات. وأشارت البيانات إلى عبور 5 سفن فقط يوم السبت الماضي، بينما لم تسجل أي عملية عبور يوم الأحد، مقارنة ب 31 سفينة مطلع الأسبوع السابق. كما اتهمت الإمارات إيران بمهاجمة سفينة ثالثة تشغلها شركة أدنوك أثناء عبورها، بعد تحميلها مسؤولية حادثتين سابقتين استهدفتا سفينتين للشركة ذاتها، مما زاد من حدة المخاوف الجيوسياسية في المنطقة. وفي أسواق المعادن والعملات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة أسرع ليسجل 4400 ودولارا واحدة للأوقية، في حين انخفض مؤشر الدولار إلى 99 نقطة، مما جعل المعدن الأنيق المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائز العملات الأخرى. وجاء هذا الصعود عقب بيانات أظهرت انخفاضا غير متوقع في الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة، إلى جانب تراجع توقعات الأسواق لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر وفق أداة فيد واتش. ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الاستفادة المباشرة من بيئة الفائدة المنخفضة، محققا مكاسب أسبوعية متواصلة تعكس توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات.
0: إذن أحبتي، اكتساب الملاحة في مضيق هرمز أهمية خاصة للسوق العالمية لنقل النفط والغاز، هذه هي الأساس. لذلك أي معرقلات والمعرقلات التي تحصل اليوم هي التي تسهم في زيادة ارتفاع الأسعار عالمياً.

وفي محورنا الثالث نتوقف عندما عندما يعرف بالألبيدو أو النسوع، وهو التعبير عن نسبة الإشعاع الشمسي التي تصل الأرض.

0: بصراحة الموضوع الذي نحن بصدده يعني قد يكون مرعبا للسنوات القادمة، إذ يشير العلماء إلى أن الأرض بدلا من أن تمتص كل الشعاع الشمسي الواصل إليها تعكس الكثير منه، يعني بمعنى أن الأرض تفقد الكثير من الشعاع الشمسي الذي هو تحتاجه. ما هو سبب فقدان الأرض لهذه الأشعة؟ كيف وصلت الأرض إلى أن تفقد الأشعة الشمسي بدلا من أن تمتصه؟ نعم هنالك جزء من الأشعة تعكس الأرض اللي هو 30%، لكن الدراسات الحديثة تقول اليوم أن الأرض تعكس أكثر من 40%، يعني تستلم من الشعاع الشمسي فقط 60%. إذن هنالك قتامة في الأرض، يعني كل هاي الشمس اللي واصلتنا ولكن الأرض تعكس الكثير منها ولا تستفيد منه. كيف يتم ذلك؟ هذا ما يستعرضه التقرير بصوت عبد الخالق كريم.
1: تبدو الأرض من الفضاء كوكبا ساطعا بفضل السحب والجليد والثلوج التي تعكس جزءا كبيرا من ضوء الشمس الساقط عليها نحو الفضاء، ويستخدم العلماء والباحثون مصطلح الألبيدو أو النصوع للتعبير عن نسبة الإشعاع الشمسي الذي يعكسه الكوكب بدلا من امتصاصه في الغلاف الجوي، حيث تعكس الأرض في المتوسط نحو 30% من ضوء الشمس بينما تمتص الباقي. غير أن القياسات والتحليلات الحديثة تشير بوضوح إلى أن كوكبنا أصبح خلال العقود الأخيرة أكثر قتامة بشكل ملحوظ، وكشفت دراسة متخصصة اعتمدت على قياس ضوء الأرض المنعكس للقمر وأقمار سيريس الفضائية عن انخفاض كبير في نصوع الأرض بين عامي 2003 و2024، مما أدى إلى زيادة امتصاص الطاقة الشمسية وتراكم الحرارة داخل النظام المناخي العام. ويعود السبب الرئيسي والفاعل لهذا التحول الخطير إلى تراجع السحب المنخفضة فوق المحيطات، والتي تعمل عادة كمظلات بيضاء عملاقة تعكس الأشعة الفضائية وتبرد الكوكب. ووجد الباحثون أن تناقص هذه السحب في المناطق المدارية تفسر جانبا كبيرا من الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة العالمية، وتتفاقم هذه المشكلة عبر حلقة تغذية راجعة شديدة الخطورة، فعندما ترتفع الحرارة يذوب الجليد البحري الأبيض الذي يعكس الضوء لينقشع عن مياه المحيط الداكنة القادرة على امتصاص قدر أكبر من الطاقة الشمسية، مما يسرع عمليات التسخين والذوبان المتعاقبة في القطبين. كما يبرز عامل آخر أكثر تعقيدا يتمثل في تنظيف الهواء من التلوث الصناعي، خفض انبعاثات الكبريت الناتجة عن السفن والمصانع رغم فوائده الصحية العظيمة أدى لتقليل قطرات السحب المشرقة، مما كشف مؤقتا عن جزء من الاحترار الذي كان يحجبه التلوث. والخطورة التراكمية تكمن في أن انخفاض النصوع لا يحل محل تأثير الغازات الدفيئة، بل يعمل جنبا إلى جنب معها، فالغازات تمنع خروج الحرارة بينما يسمح قتامة الكوكب بدخول مزيد من الإشعاع الشمسي، والنتيجة هي مضاعفة اختلال ميزانية طاقة الأرض وتسارع تراكم الحرارة في المحيطات وارتفاع مناسيب البحار، مما يمثل أحد أهم المؤشرات الفيزيائية على تسارع التغير المناخي الشامل.
0: طبعا بالإضافة إلى التغير المناخي، الجليد والثلوج تعكس نسبة كبيرة جدا من الإشعاع الشمسي، تصل إلى 98% من الشعاع الذي يسقط عليها بسبب اللون الأبيض. طبعا الصحارى تعكس جزء متوسط، يعني مو مثل الثلوج. الغابات والمحيطات تمتص لأنها داكنة اللون. كذلك السحب تعكس جزءا كبيرا من الإشعاع الشمسي إلى الفضاء. الغبار يعكس أيضا، يعني كل ما ازداد الغبار كل ما ازدادت نسبة أشعة الشمس المنعكسة اللي ما تستفيد من عدها الأرض، وهذا يحدث كثيرا في مناطقنا بسبب طبعا كثرة الغبار. يعني كذلك ما يعبر عنه العلماء بزاوية سقوط أشعة الشمس، عندما تكون الشمس منخفضة في الأفق مثل المناطق القطبية يزداد الانعكاس يقل الامتصاص، عندما تكون عمودية يزداد الامتصاص. طبعا جزء من الطاقة يعكس أيضا ليحافظ على توازن مناخي يسمح بوجود الحياة، لأن إذا كل الشمس كل الإشعاع يمتص بنسبة 100% يحدث اختلال كبير في الأرض. ولكن لا ننسى أن التلوث أيضا له نسبة كبيرة من زيادة هذا الانعكاس وعدم استفادة الأرض منه، طبيعة سطح الأرض، وجود الغيوم كما قلنا، الغلاف الجوي وزاوية سقوط الشمس. هذا الانعكاس جزء منه كبير ليس عيبا، ولكن الجزء الأكبر الذي ينعكس بسبب التلوث بسبب الغبار هو عيب كبير.

وفي محورنا الرابع والأخير التداعيات الاقتصادية للصراع الذي تحدثنا عنه في محورنا الثاني لم تعد محصورة في الشرق الأوسط.

0: نعم، تداعيات كبيرة بسبب الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط، ولكن هذه التداعيات ما عادت فقط تختص بما يحصل في منطقتنا، إنما تمتد أو امتدت ورمت بظلالها على اليابان، على ألمانيا، على الاتحاد الأوروبي برمته، على الولايات المتحدة. بدأت أسعار البنزين ترتفع، والإشارات تقول أنه إذا استمرت الأزمة سترتفع إلى الضعف، وكذلك ستعاني أوروبا من أزمة نقص في الطاقة، وخصوصا أن العالم مقبل على شتاء. إذن التداعيات الاقتصادية لم تعد محصورة في الشرق الأوسط، بل ضربت الاقتصاد الأوروبي بشكل مباشر وكذلك الآسيوي، وعلى رأس هذا الاقتصاد هي اليابان. طبعا يواجه المواطن الياباني كما يشير أو يشير الخبراء تراجع في القوة الشرائية، وأيضا تعاني اليابان من عدم قدرتها على تلبية الطلب على بعض أنواع سياراتها، وذلك بسبب إغلاق مضيق هرمز، لأن أغلب السوق الياباني هو السوق شرق أوسطي، فلذلك من أين تدخل السيارات؟ تدخل من مسارات أخرى بديلة تكلف، أسعار إضافية للنقل، التأمين ازداد أيضا، وكذلك هي لا تستطيع أن تلبي الطلب، وذلك لأن وضع النفط أيضا ووصول المشتقات النفطية لها أيضا بصعوبة، وهذه كلها تتحد لكي تكشف يعني حجم الأزمة التي يعاني منها العالم. يعني كذلك يناضل كما يشير الخبراء والمهتمين بهذا الشأن الصناع الألمان لتأمين المواد الخام وعلى رأسها النفط، في مشهد يعيد رسم التجارة الدولية ويكشف هشاشة سلاسل التوريد العابرة للحدود. وسلاسل التوريد دائما هي اللي تكون الضحية رقم واحد في الصراعات. عندما نشبت الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت سلاسل التوريد رقم واحد، عندما وقعت أزمة كورونا كانت سلاسل التوريد رقم واحد ضربت، يعني أقصد سلاسل التوريد. عندما نشأت الحرب اليوم أول شيء تم التضحية به هو سلاسل التوريد. عندما نشأت الأزمة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في باب المندب سلاسل التوريد. إذن العالم دائما ينظر إلى حركة التجارة العالمية وحركة أسواق الطاقة إبان الأزمات. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: يتراجع نمو الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من هذا العام إلى نحو 1%، مسجلا تباطؤا حادا عن التوقعات السابقة، في انعكاس مباشر لاضطراب سلاسل الإمداد العالمية جراء التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتراجع انفاق المستهلكين لأول مرة منذ عامين. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض استهلاك الأسر الذي يسهم بأكثر من نصف اقتصاد البلاد، وهبوط الانفاق الرأسمالي للشركات، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء والطاقة نتيجة الشحنات القادمة من منطقة الخليج. وفي المقابل دعمت الصادرات الاقتصاد بفضل الطلب الخارجي على السيارات وأشباه الموصلات، غير أن ارتفاع التضخم الأساسي يضع البنك المركزي أمام معضلة رفع الفائدة أو ترك الأسواق تعاني تحت وطأة الأسعار. وعلى الجانب الآخر وصل الاضطراب إلى صلب صناعة السيارات الألمانية، حيث تسجل البلاد نقصا حادا في زيوت المحركات الأساسية الخاصة بالمحركات الحديثة والحافلات والشاحنات، إضافة لنقص الإيثيلين المستخدم في الصناعات الفاخرة. وقد نفد المخزون الألماني لتلك المواد منذ نهاية يونيو الماضي، مما أدخل القطاع في أزمة ندرة حقيقية حذر معها الخبراء من اضطرار المصنعين لخفض كميات الإنتاج إذ لم يوجد حل عاجل. وتواجه شركات كبرى مشكلات معقدة مع نضوب الاحتياطات وارتفاع تكاليف الشحن وسط تحذيرات نقابية من كساد اللوجستي شامل. وشهدت أسعار زيوت المحركات تقلبات متتالية منذ عام 2020، إذ ارتفعت بنسبة 20% مع جائحة كورونا، ثم 30% مع حرب أوكرانيا، قبل أن تقفز لأعلى مستوياتها التاريخية مع الحرب الأخيرة واضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وتخلص التحليلات إلى أن التداعيات الاقتصادية للصراع لم تعد محصورة في الشرق الأوسط، بل امتدت لتضرب قلب الاقتصادين الآسيوي والأوروبي، حيث يواجه المواطن الياباني تراجعاً في القوة الشرائية، بينما يناضل الصناع الألمان لتأمين المواد الخام في مشهد يعيد رسم التجارة الدولية ويكشف هشاشة سلاسل التوريد العابرة للحدود.
0: وأيضا تعقيبا على هذا التقرير المهم في تراجع مخزون الطاقة عالميا واضطراب الملاحة وغيره، نقرأ هذا الخبر المهم. طبعا شكرا أستاذ عمار مشتاق اللي واكب الموضوع وأرسل الخبر، أن نفط الطوارئ الأمريكي يتراجع الاحتياطي له عند أدنى مستوى منذ 43 عاما. كارثة هذه. المخزون يقترب من الحد الأدنى حسب التقارير الإخبارية. تصوروا منذ يناير 1983 نحن أمام تراجع 6.1 مليون برميل خلال أسبوع واحد. 415 مليون برميل كان حجم المخزون للنفط الأمريكي قبل الحرب، اليوم 298 298 مليون و700، يعني من 415 مليون إلى 298 مليون. أيضا 172 مليون برميل أفرج عنها ترامب في مارس بعد إغلاق إيران صادرات النفط عبر مضيق هرمز، و252 مليون برميل الحد الأدنى القانوني للاحتياطي. يعني إذا من 298 مليون برميل حاليا الحد الأدنى اللي يجب أن يصل له الانخفاض هذا وما يتعدى هو 250 مليون برميل، يعني ربع مليون برميل. ولكن من الذي يضمن أن يبقى هذا الاحتياطي؟ إنما المؤشرات تقول أنه قد يهبط بصورة سيئة.

0: وبذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: سكوير اف ام. عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

جودة الصوت وروعة الحضور. جودة الصوت. راديو تايم سكوير اف ام أهل البصرة أدرى بصوتها. جودة الصوت وروعة الحضور.

0: تايم سكوير اف ام،
1: راديو تايم سكوير اف ام.
2: الو،
1: عدنا سوالفكم تلتم. تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا مفهوم انه واحد يحبنا فكرة انه احنا محبوبين من قبل احد الاشخاص او احنا نحب احد الاشخاص او احنا نحب فتكيان معين هي فكرة رومانسية، مو فكرة دائما نشير لها بالعاطفة، دائما تتعلق بالمشاعر، لكن نادرا هي تتعلق بالالتزام، مو؟ ولذلك تجد مثلا هواي ناس يدعون مثلا أنهم يحبون أوطانهم، بس بالحقيقة هو دائما يخالف القانون، دائما لا يبالي بالآخرين اللي يعيشون وياه في نفس المحيط، دائما يتجاوز على الآخرين اللي يعيشون وياه في نفس المحيط، لكنه يدعي وصلا بليلى، يدعي وصلا بهذا الوطن أو بهذا الكيان أو وهو يسيء إلى هذا الكيان بين فترة وأخرى، أو هو دائما يعني فكرة وجوده قائمة على هذه الإساءة بطريقة أو بأخرى. لذلك إحنا غالبا همينا للأسف يعني قد تجد يعني بعض الناس يدعون حبا ما، لكن هذا الحب هو غير متجسد، غير واضح المعالم، لقلقة في اللسان لا أكثر. هناك علامات كثيرة تدل على الحب، لكن الحب أن يعاش هذا شكل آخر، شكل آخر لوجود هذه العلامة، أن يعاش، أن يستشعر، لا أن ينطق به فحسب. لذلك موضوع فكرة أنه هناك علامات تدل على الحب هي تتعلق غالبا تتعلق بمن؟ تتعلق بالطريقة التي يبدو فيها هذا الحب، التي يبدو فيها من الناحية المعيشة، يعني هي قائمة على فكرة أنه أنت تتعامل مع الآخر بحب، مو تتبنى هذا الحب. يعني هواي ناس مثلا هو إجا أنا أحب ابني، أولادي أحبهم، أنا عائلتي أهم شيء عندي بالدنيا، بس من تجي لفكرة تعامله مع هذه العائلة تجد أنه هو مخلف أمراض نفسية بالأطفال، مزورج زوجته 10 مرات بالسنة، ها، وقلت أنا عائلتي أهم شيء، حتى هذا الطفل من أضربه ترى مصلحته ترى كذا إلى آخره، يبرر بهذه الطريقة. هو لا يستطيع أن ينفك عن فكرة الحب، لكن هذا الحب نفسه هو إطار نظري، وإطار نظري خاطئ أيضا، في حين كل المعاملات هي معاملات سلبية إلى أبعد الحدود.

0: أكو واحد يحبك بس يحبك وانت باقي بهذه الصورة اللي هو يستسيغها، ما يريدك تتطور. هو يحبك بشرط أن تبقى أنت بهذه الطريقة، بهذا الشكل، بهذا الأسلوب، بهذه الأفكار. ما أن تشرع، ما أن تبدأ بتغيير بعض الأفكار حتى هو شنو، حتى ينسحب من هذا الحب، حتى يعترض. الحب بكلفة، الحب الحقيقي بكلفة. الآخر هو آخر، الآخر آخر مو أنت، ولذلك نسق حياته وطبيعة هذا النسق وطبيعة أخلاقياته وطبيعة فهمه للأخلاق. مو مرات أنت تعتقد أنه الآخر ما عنده أخلاق، مو ليش؟ لأن هو يعاكسك بمفهوم الأخلاق، مو لأن هو ما عنده أخلاق. أنت تفهم الأخلاق بهذا الشكل وهو يفهم الأخلاق هسه قل لي لا الأخلاق هي شيء ثابت، أقول لك نعم ولا. أكو مبادئ إنسانية إحنا نتفق عليها، لكن في أحيان كثيرة الأخلاقيات تختلف. أخلاقيات هي طريقة التعاملات، أنا أريد أن أشير إليها بهذا الشكل، طريقة التعاملات. مو هذا السلام، هاي المصافحة بين العرب أنفسهم مثلا من يصافحون، هذا ملمح لبعض التصرفات الإنسانية في هذا المجتمع. هذا هاي المصافحة من تروح لغير بلد أوروبي مثلا، هاي عندهم عيب أو عندهم مو مناسبة أو عندهم مو طبيعية. مو هاي المصافحة خد بخد وكتف بكتف وكذا، إلى عايز تروح الغرب تسوي له هيك شيء، يصفن وش بيها؟ ليش يصرف بهذه الطريقة؟ لأن التعاملات تختلف. المهم، فمرات احنا يعني حب الناس انه يخلينا واقفين في مكاننا. ليش؟ لأن احنا لا نريد كسر الصورة اللي نبقى بيها محبوبين من قبل هذا أو ذاك، ومرات ندفع ضريبة لأن احنا ما نستطيع أن نتغير حتى نحافظ على هذه المحبة، حتى أبقى محبوب، حتى أبقى مرغوب، حتى أبقى مقبول، حتى أبقى قادر على التعايش والتطامن. أيضا أكون نوع من الطمأنينة اللي تكون بيني وبين الآخرين، لأن أنا ما جاي أكسر النسق، لا النسق الاجتماعي، لا النسق القبلي، لا كذا إلى آخره. أبقى مقبول في إطار مقبول، وبالتالي يتعاملون وياي بهذه الطريقة، أنه أنا يعني مثلهم أنا مثلهم. هذا مو حب، هذا أبدا. الحب بالكلفة وبمتاعب، نعم أكيد. ولذلك العلاقات أحيانا تشهد نوعا من الإرباك بسبب هذه المفاهيم. خلونا الآن نلجأ إلى هذا التقرير بصوت المبدعة شهنة محمد.
1: في متواليات العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية، يقف الحب الحقيقي كاختبار دقيق يتجاوز الكلمات اللطيفة والمجاملات العابرة. إنه يتجلى في القدرة على استيعاب نمو الآخر وتطوره، حتى عندما يخلق ذلك التطور فارقاً أو يفرض إرباكاً إيجابياً في النمط المعتاد. إن تشجيع النجاحات لا يرتبط بالضرورة بغياب الكلفة أو المتاعب، فالصديق الحقيقي أو القريب المخلص قد يتحمل كلفة معنوية أو أوقاتاً اقتطعتها مشاغل النجاح من حسابه الخاص، لكنه يرى في قفزاته تسديداً لرهانه العاطفي عليك. هنا تكمن مفارقة الخصائص الإنسانية. النضج الاجتماعي يمنح الفرد قدرة على التسامي فوق الشعور بالمهددات النفسية أو المقارنات الضيقة، ليتحول من مجرد شاهد على رحلتك إلى شريك صامت يحمي مسارك. تستند هذه الظاهرة الاجتماعية إلى مفهوم الاتساق العاطفي، حيث تتطابق أمنيات الفرد لغيره مع قيمه الذاتية. إن الأوساط التي تتأسس على الدعم غير المشروط تصنع شبكات أمان نفسية تجعل التنافس بين أفرادها دافعاً للارتقاء لا للتباغض. حين يتجاوز الإنسان أنانيته الفطرية، يتذوق مسرة فريدة تعرف في التحليل الاجتماعي بالسرور الانعكاسي، وهو الفرح الصريح المتولد من رؤية مقرب يتسلق قمم أهدافه. المحبون الحقيقيون هم الذين يدركون أن اتساع مساحتك في العالم لا يعني ضيق مساحتهم، وأن نجاحك هو إضافة للرصيد الجمعي لبيئتكم المشتركة. هم يعون تماماً أن التطور يتطلب أحياناً إعادة تشكيل للتوازنات القائمة، فيتقبلون أعباء هذا التحول بصدر رحب، موقنين بأن صيانة الرابطة تكمن في تغذية جذورها حتى لو امتدت أغصانها بعيداً في فضاءات جديدة.

طبعا اكو صوره هي صوره مستساغه احنا حكينا عنها بالبدايه. اكو واحد ينظر دائما للحب على انه ماذا؟ على انه قصه رومانسيه بها نوع من الهدوء وبها نوع من السعاده الابديه بهذا الشكل. لكن في الحقيقه واقعا الحب غالبا ينبغي ان يترجم لمجموعه من العلامات. احنا راح نحكي عن بعض هذه العلامات. طبعا اكو معالجه نفسيه اسمها دويغو بالان، هذه تحدثت عن مجموعه من العلامات، تحدثت ايضا عن التواصل البصري، وقالت هي من اوائل الاشارات التي تدل على التعلق اللي يستخدمها البشر عاده للتعبير عن الامان والموده. وطرقت الى صفه موجوده في الاطفال، قالت الاطفال هم صغار بعدهم ما يدركون شيء من الدنيا، مو احنا نتوقع بهذا الشكل، لكن هم يدرسون علامات اللي يرعاهم. الام مثلا من تبدي ترعى هؤلاء الاطفال، الاب، الاشخاص، الاطفال الاخرين، الاخ، الاخت، كذا الى اخره، الطفل يباوع لهذه الوجوه. يقول لك إحساس الطفل بنفسه وبقيمته يتشكل غالبا من خلال هذه المشاهدة، مشاهدة علامة الوجه. هذا أولا، مشاهدة علامات الوجه الموجودة والروابط الإنسانية، علاقاته بالآخرين أيضا تتشكل من خلال قراءته لهذه العلامة، يعني وجه الأم وتعابير هذا الوجه وهذه الإشارات. هم يتأملون هذه الإشارات بهذه الطريقة. تضيف أيضا تقول أنه المحب بشكل عام شنو يميزه؟ إذا واحد يحبك يعني تتوقع أنه يحترم اختلافك في الدرجة الأولى، ما ليس ذلك بصحيح؟ يحترم اختلافك بمعنى أنه ما يسعى دائما لتغيير شخصيتك حتى تكون مثله، يعني هو يحترم الحدود الفاصلة بينك وبينه، يحب حتى الغريب بيك. كلنا عندنا أشياء غريبة، إحنا على النطاق الفردي عندنا بعض الأشياء قد تتسم بالغرابة خصوصا من وجهة نظر الآخرين، إحنا قد نعتبرها شنو؟ طبيعية. يعني أنا مرة واحد قال لي أنت شنو هاي قاعدتك؟ اعترض عليه من؟ اعترض على القاعدة. القاعدة هي طبيعية، يعني ما بيها فد تجاوز على الآخر أو كذا إلى آخره، بس أنا طابق رجليه بطريقة. قال لي شلون انت هيك؟ ما ادري شو يعني شكلك وكذا. وبدا شنو؟ بدا يعترض عليه من؟ بدا يعترض على هذه على هذا الجلوس بهذه الطريقه. في حين اكو واحد قال هاي شنو كذا، قعدتك مميزه. اكو اثنين حكوا، يعني واحد عاش الثاني في اوقات مختلفه طبعا. اكو المحب عاده حتى تناقضاتك يفهمها. أكو واحد قبل طبعا يجي التمليء بالتناقضات ويرمي عليك الأوصاف، واحتمال يصير قاضي ويقول لك أنت كذا، أنت وباطل، أنت كذا. يا أبا أفهم، أفهم، حتى التناقضات تدرس، حتى في المنطق تدرس. إضافة إلى الخصوصية اللي موجودة بيك، الفرادة الموجودة بيك ما موجودة بالآخرين، اللي تميزك هذا الطابع الهووي، مو طابع اللي يخص هويتك الشخصية، الفرادة والخصوصيات أيضا يتفهمها اللي يحبك. يعني غالبا هو ينظر لها يعني بنوع من الانفتان، بنوع من الإعجاب كذا إلى آخره بهذه الطريقة. مرات أنت ما تقدر تحكي بمواضيع لأن أكو واحد تعتقد أنه مو كل شيء يحبك، واحتمال يكرهك مثلا بالدوام أو كذا أو بالمؤسسة اللي تعمل به، ما تقدر تحكي كل شيء. لكن أنت شنو؟ تنفتح قريحتك أمام الأشخاص اللي تعتقد أنهم يتفهمونك، يعني يستطيعون التعامل وياك مع اختلافك كذا إلى آخره. ولذلك الشعور موجود إحنا مرات بداخلنا، القضايا إحنا ما نقدر نحكي بها، باقي طول العمر بداخلنا، اللي أنت تشعر مرات البيئة طاردة للكلام، للحوار، مباشرة تكفر، مباشرة تخرج عن الملة، مباشرة كذا إلى آخره، ما يتقبلون اختلافك. بينما أنت في وجود من تحب، ولذلك إحنا مرات الأشياء الموجودة بداخلنا وما نقدر نحكيها حتى أمام الزوجات، هاي لازم شنو نقيم العلاقة الزوجية. يعني إذا أنت
خصوصياتك وأشيائك وأمورك الشخصية ما تقدر تحكيها أمام شريكك العاطفي، مو؟ فلازم أكو بيك خلل أو بيها خلل أو بالعلاقة خلل، هذا شيء موجود لابد.

طبعا تتحدث هذه المعالجة النفسية تقول اللي يحبك غالبا حتى وهو يعني مستغرب أو عنده فد مداخلة وياك أو عنده اعتراض على بعض الأشياء اللي تقولها، هو دائما يحاول أن يطرح أسئلة حتى يفهمك بشكل أفضل، ما يحكم عليك مباشرة من وجهة نظرك الأولى أو من طريقة تعبيرك الأولى، لأن مرات يعني طرق التعبير مرات يعني تتفاوت ويختلف الفهم طبقا لطريقة التعبير. مرات واحد احنا نتفق وياه بالفكرة لكن طريقة التعبير بها مشكلة، طريقة التعبير عن هذه الفكرة بها مشكلة. مرات احنا متفقين وياه بالمضمون، يعني المضمون الأساسي القيمي، لكن الحدة بالتعبير مرات بها نتوقف أمامها، نقول لها هاي جارحة، هاي كذا، هاي إلى آخره. مهم تتحدث أنه المحب غالبا يمنحك كامل الانتباه والاهتمام، والانتباه مثل ما احنا حتى الآن أكو مفهوم يقول أنه يسمونه اقتصاد الانتباه، اقتصاد الانتباه. يعني شنو؟ يعني اقتصاد الانتباه اقتصاد، يعني إذا تنتبه على شيء أكو فلوس تندفع، إذا تشاهد مقطع فيديو أكو فلوس تندفع للمنصة، تندفع لصانع المحتوى، تندفع يعني أو أكو اهتمام بالشركة، بمنتوج هذه الشركة. الاقتصاد انتباه، أو الانتباه اقتصاد بهذه الطريقة. فجزء من من يعني من ديمومة العلاقة العاطفية، من اقتصاد هذه العاطفة، أنه أكو انتباه، أكو انتباه، خصوصا احنا في عصر التشتت. ولذلك الانتباه حتى الخوارزمية بالميديا تنطي أولوية للانتباه أكثر من اللايك. يعني إذا المنشور بانتباه عالي كملوه للنهاية حتى لو ما يسوون لك لايك، تفرز لعدد أكبر، تخليه طش، تخليه كذا، خلي المشاهدات ترتفع. لذلك صناع المحتوى عليهم أن يركزون على الهوك، ومرات على أكثر من هوك. حتى شنو هوك؟ يعني البداية الخاطف، هاي الجملة الخاطفة اللي تشد الانتباه حتى ينفرز إلى أكبر عدد ممكن. الانتباه شيء مهم جدا، وإحنا مرات يعني نعجز عن الانتباه لتفاصيل اللي نحبهم، علاقتنا عمومية بهم عامة جدا. يعني تلقى مثلا زوجتك خصوصياتها وتفاصيلها الصغيرة تعرف بيها، صديقتها أنت ما تعرف بيها، وجهات نظرها الخاصة بالأشياء التفصيلية أنت عاجز عن أن تعرفها، لأن أنت ما تعرف تمد نقاش معين، ما يمتد هذا النقاش. دائما علاقتك بيها هي علاقة، أو هي علاقتها بيك دائما علاقة أسئلة محددة، أنتم غير قادرين على اجتراح أسئلة جديدة. شنو طابخة؟ شنو كذا؟ وين نروح؟ بيا مطعم نقعد؟ وانتهت، انتهت. حتى من تشوفون فيلم انتم عاجزين عن انه تسألون بعضكم يعني عن وجهات نظركم بهذا الشأن، بهذا الفيلم، بهذه الرؤية، بهذه الفكرة، بهذه التفصيلة من الفيلم، بهذا الشعور، بطبيعة هذا الشعور، كيف فهمت هذا المشهد، لماذا هذا المشهد جاء بهذه الطريقة. عاجزين عن ان نمد النقاش، ننظر الى الاشياء وكفى بهذه الطريقة وتلك.

طبعا مرات اكو فكرة الاعتمادية، اكو بعض الاصدقاء يعتمدون على اصدقاء اخرين في تفاصيل كثيرة، هذا مرات شيء طبيعي وشيء جميل، شيء تعاون. احنا دائما نقول الانسان كائن تعاوني، وغالبا حتى المفاهيم اللي هي مفاهيم الحب، مفاهيم الصداقة، مفاهيم يعني هي بها نوع من التعاون وبها نوع من المصلحة المفيدة الإيجابية. حتى من تدخل في علاقة حب، حتى من تدخل في صداقة، أكو نوع من المصلحة، أكو نوع من يعني من الفائدة، وهذه فائدة معيب يعني أبدا. يعني الصديق إذا ما كان مفيد يكون ضار بصراحة يعني. ومرات إحنا أكو أمراض يعني عندنا للأسف يعني عند بعضنا، إنه هو يحتفظ بالصداقات الضارة، يحتفظ بالصداقات الضارة تحت مسميات عديدة. أكو صداقات مرضية، أكو واحد راجع قرن لي ورا بسبب الناس اللي هم يمه. يعني هو على النطاق الفردي هو زين، لكن مجمل الأشياء اللي تصير بحياته هي سيئة بسبب يعني أكو ناس تأثر حتى على عقلك، على الطريقة اللي تفكر بيها، على قرارك الأخلاقي، على قرارك العلمي، على رؤيتك للحاضر، على تفكيرك بالمستقبل، على نظرتك للوراء إلى الماضي، تحليلك للماضي، يأثرون لأن هذا شنو؟ هذا يمك دائما يعني، وبالتالي شكل لك نسق أنت غير قادر على أن تخرج من هذا النسق. هذا طبعا فكرة الاعتمادية هي فكرة مرات طبيعية يعني بحدود معينة، لكن مرات لا، مرات سيئة وسيئة جدا، خصوصا عندما تجتاز الحدود الطبيعية. انه واحد دائما يعني اذا تكتشف تصفن بالعلاقه بينك وبينه تلقى روحك انت مسوي لك كل شيء وهو ما مسوي لك اي شيء. واذا قصرت انت تبدا تقصر، ومو تقصر، تبدا ما تسوي له الاشياء اللي انت دائما دائما دائما تسويها له. قال ها شنو والله متغير انت، وانت شو مسوي لي يعني؟ انت بالمقابل شو مسوي؟ شنو هاي العلاقه من طرف واحد؟ لماذا ابقى بهذه العلاقه انا؟ منو قال لك الصداقه هيك؟ ولذلك حتى الشريك العاطفي، حتى الشراكة العاطفية بين الزوج والزوجة هي شراكة المفروض يعني مفروض شراكة بالمعنى الحقيقي للكلمة، يعني بين الطرفين، مو أكو طرف واحد، طرف مانح وأكو طرف يعني ومستهلك، وهاي هي بهذه الطريقة. لذلك هي تتحدث طبعا، تتحدث عن فكرة الخطط المستقبلية. تقول دائما اللي يحبونك يخلونك ضمن خططهم المستقبلية، دائما حتى من يتحدثون بضمير الجمع، خلي الروح نسافر، خلي كذا، أنا أفكر الروح. شوف يعني تفكر التفكير بشكل جماعي جيد جميل يعني بهذه الطريقة. يفكرون دائما بضمير الجمع، هذا ضمير المشاركة يعني بهذه الطريقة، ويحترمون حدودك وينطونك مساحتك الشخصية، يدعمون نجاحك. لأن أكو بعض الأصدقاء، وهاي غريبة يعني، أكو بعض الأصدقاء ما يدعمون نجاحك، هو صديقك، أنت صديقه وتطلعون سوا وكذا إلى آخره. مرات إذا تتكلم عن نجاحاتك الشخصية يغير الموضوع، يعني انتبه له، ها؟ تبدي تحكي عن شيء أنت محققه أو كذا، أو عن يعني شيء فرحان به، حاول يغير الموضوع بطريقة. هذا هذا هذا شنو هذا؟ يعني هذا أضع حد إله بهذه الطريقة، يفترض. ليش؟ لأن الحدود غالبا هي إشارات مو بس تخص العلاقة، تخص سلامتنا النفسية، تخص سلامتنا العصبية بهذه الطريقة. ولذلك المحب يدعمك مهما كانت هواياتك بسيطة أو الأمور اللي مهتم بها بسيطة، هو يحاول أن يدعمك بطريقة أو بأخرى، يتمنى لك أنه تتطور. أكو واحد لا يخاف أن تخرج من السياق، أنتم عايشين بهذا المستوى، أكو فوارق ضئيلة بينك وبينه، بس تبدي تجتاز هذه الفوارق تصير إنسان أفضل بفارق كبير عنه، يعني يبدي شنو؟ يبدي يعني ينظر لك بعين الريبة وينزعج من أحلامك الكبيرة. ولذلك أكو ناس ما تحلم، لأن هي باقية في المستنقع، عنده مستنقع اجتماعي باقي بي ما يتطور. ولذلك مرات ما تستغرب من تشوف كل المبدعين في العالم هم شنو؟ وحيدين. وحيدين، ما عندهم شلل يعني في الغالب، يعني عندهم نوع من العزلة، عندهم نوع من الكذا إلى آخره. لذلك جماليات العلاقات دائما بالتفاصيل، نركز بالتفاصيل بصراحة،
هسه ما نقول التركيز المرضي، لكن التركيز حتى نفهم الحياة بشكل حقيقي، لأن هي مو وجبات خفيفة. هذه الصداقات، صداقات تؤثر، أول شيء تؤثر على وقتك. يعني كم أنت مرات تصفن على صديق خربت وياه، تكتشف أنه أنت عايش وياه 8 سنوات مثلا، طلعتك وردتك وسفرك، هذا ليش منطي 8 سنوات؟ هو العمر كم سنة بي؟ يعني لماذا أمنح بعض الناس اللي ما يستحقون سنوات من عمري، ساعات وأيام شهور؟ ليش يعني؟ وبالأخير يطلع يعني ما يسوى ثانية واحدة.

طبعا غالبا ايضا انه احنا اكو نمط يعني ناخذ قرار احيانا بنصير هناك نوع من الاختلاف بيننا وبين الاخرين, نحاول بطريقه او باخرى ان نغلق الحوار هربا من وقت شبيه يعني تتصاعد به وجهات النظر بطريقه يعني سيئه. الصوت يبدي يتغير, ها الملامح تبدي تتغير, الطريقه اللي يحكي بها وياي حتى قاعدته تتغير بسبب اشتداد النقاش حول موضوع جدي. طبعا هنا هو امتحان حقيقي لاي علاقه, امتحان للاخلاق الشخصيه وامتحان انه انت انا عرفك امتى في هذه اللحظات. لا تجي لي بالقعده بالقهوه وبالارجيله وبالسفر ويعني كن صحيحات بنسب معينه, لكن انا اعرفك من اختلف وياك, من تتبنى تماما وجهه نظر تماما تختلف عني, هنا انا اعرفك يعني. بل قد يتجاوز الامر ذلك, يعني ربما اعرفك في الاشياء التي تعتقد انها اساءه, يعني من ابدي احشي انا بطريقه وانت تعتقد اني جاي اسيء, يعني انني ابدا بالاساءه. هنا انا همين اعرفك شلون تحتوي هذه اللحظه, انت تعرفني المفروض, يعني ما معقولة انت الان راح تقيمني بهذه اللحظة الفارقة. مو هسه صحيح بعض الاساءات ربما يعني تستحق التوقف, لكن ربما ما تعتقد به انه اساءة, ربما هو ليس كذلك. يعني يجب ان تفهم, يعني تطلب وقت تفهم به الامور, تطرح عليه سؤال ثاني, تحاول ان تفهم هذه الجملة شنو قصدي بها او تلك بهذه الطريقة. ولذلك مواجهة الصعوبات هو الامتحان الحقيقي لأي علاقة. أكو ناس طبعا قريت قبل يعني يومين ثلاثة مقال يتحدث أنه إذا صار خلاف بينك وبين زوجتك شلون تدير الخلاف, أنه امتحان العلاقة الحقيقية بين الزوج والزوجة هو في مرحلة الخلاف. شلون هو ما يقول لك ألغي الخلاف أو الاختلاف, لا لا بقي, أكو مشكلة صارت ناقشوها, بس شلون تناقشونها. يتحدث هذا المقال حتى عن اختيار المكان اللي صير به العركة. تخيل المكان لازم مو عشوائي, الوقت لازم مو عشوائي. إذا عندك فد شيء بينك وبين زوجك تريد تحكي به وأنت تدري راح يؤدي إلى مشكلة, أنت عندك عقل يعني بالنهاية لازم تختار وقتك وطريقتك وكذا, إلى أكو تنظيم للعلاقات. اما اذا انت هيك تريدها دائما يعني هيك ماشي الامور, فحياتك ايضا تمشي بهذه الطريقه, يعني هي ماشي, بس ما تصير انسان منظم او انسان موضوعي, تصير ذاتي جدا لدرجه انه دائما تعتقد انه الحق معك, ودائما تعتقد ان الاخر مخطئ, ودائما تعتقد انه انت تفتهم افضل من الاخرين. وهاي مشكلتها شنو؟ مشكلتها انه انت بالحقيقه في اعين الاخرين راح تبقى في مكان غير جيد, ربما لا تنظر. يعني مصيبتنا أننا لا ننظر إلى الآخرين, إلى نظرة الآخرين كيف ينظرون إلينا الحقيقية, ها ننظر إلى نظرتهم المستعارة, النظرة الطافية على السطح. يعني لو أتيح لنا أن ننظر كيف ينظر لنا, ربما كثير من التصرفات إحنا نبدأ نغيرها بالحقيقة, ربما نتفاجئ من هذه النظرات. ولذلك إدارة الخلاف هي مواجهة الصعوبات. هاي علامة مهمة جدا من علامات الحب.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير.

فلو. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة.

0: عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات